0: 99.9.
1: فاصلة 9.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: احلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
14: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
15: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: هناك أفكار لا يكفي أن تبقى في دفاتر الملاحظات، بل تستحق أن تسمع وتلهم.
0: في تيدكس عدن يوث ستلتقي بملهمين وصناع تغيير ورواد أعمال لتكتشف كيف يمكن لفكرة واحدة أن تفتح أمامك آفاق جديدة.
16: تعرف، تعلم، وابني شبكة علاقات تصنع مستقبلك.
0: تيدكس عدن يوث.
17: تيدكس عدن يوث.
0: لأن بعض

0: ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074. الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 90.9
1: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
1: شاي الكابوس عشرة عمر. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
15: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
14: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
15: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
14: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
15: الهندسة والحاسبات،
14: العلوم الإدارية والإنسانية،
15: الدراسات العليا والبحث العلمي،
14: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
15: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
14: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
15: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
14: 02-368-633 أو 718-4074.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: ليس كل حضور عادي، قد تدخل القاعة بفكرة وتغادر برؤية جديدة، قد تبدأ بمعرفة شخص وتنتهي بشراكة تصنع مستقبلك، وقد تسمع قصة نجاح فتبدأ أنت لكتابة قصتك. تيدكس عدن يوث،
5: تيدكس عدن يوث،
6: حيث تولد الأفكار وتلتقي الطموحات وتبدأ الرحلات التي تستحق أن تروى. بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تغيره في مستقبلك.
7: بل بما تغيره في مستقبلك.
6: تيدكس عدن يوث.
0: هندراب مفتوح.
5: هندراب مفتوح.
0: عبر أثير إذاعتنا.
5: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
7: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن

0: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم

0: ضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكية لراحة تدوم.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
4: يا جو بيت.
5: اسمعها

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
1: ويا صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد والياسمين على أحلى متابعين ومستمعين. صباحكم حب وأمل وتفاؤل وكلمة طيبة وبسمة جميلة. صباحكم دائما أجعلوه زي أرواحكم الجميلة، وارسموا الابتسامة في بداية كل يوم. ومعنا في عدنية اف ام دائما نبتدئ بكم وتبتدئوا بنا، لذلك صباحكم أجمل. صباح الخير، صباح كل شيء جميل، صباح لا يقاس بشروق الشمس بل العديد من الصباحات التي

صباحكم خير وسعادة، صباحكم تفاؤل ومحبة، صباحكم دائما بكل الأرواح، أو صباحكم بكل الأرواح الجميلة التي دائما تحب أن تنشر الكلمة الطيبة والروح الحلوة. بكم في رحلة صباحية جديدة نبدأها معكم بالمحبة ونكملها معكم بكل شغف وحب. صباحكم مليء بالخير ومغمور بالبركة ومزين بأخبار تفرح قلوبكم، اللهم أمين. صباحكم عدنية اف ام، ومن برنامجنا اليومي برنامج صباح الورد على عدنية اف ام. نحييكم متابعينا ومستمعينا الأحبة أينما كنتم

الكرام ومحبينا أينما كنتم، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم الثالث أو 23 من 24 عفوا من 23 أخبط أنا أسفة 23 من يوليو 2026. المرتفعات الجبلية فهو تقصح إلى غائم جزئيا بوجه عام، يتحول إلى الغائم أثناء النهار مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، حجة، عمران وصعدة. وأيضا هنالك أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على مرتفعات لحج وأبين والبيضاء، وأيضا أجزاء من مرتفعات محافظات المهرة وحضرموت، شبوة ومأرب والجوف خلال فترتي الظهيرة والمساء. وقد تتشكل الشابور المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات والطرقات الجبلية خلال الليل والصباح الباكر. درجة الحرارة في صنعاء هي 16 إلى 31 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية ووجود أمطار رعدية أيضا. في تعز هي من 20 إلى 32 والطقس غائم جزئيا إلى غائم وأمطار رعدية. في الضالع درجة الحرارة هي 21 إلى 33 درجة مئوية والطقس غائم جزئيا إلى غائم ووجود أيضا أمطار رعدية. أما في البعوث لاحق فهي من 17 إلى 34 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. بالنسبة للمناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية نهارا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظات المهرة، حضرموت، مأرب والجوف، والرياح شمالية شرقية معتدلة وتنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال في أرخبيل سقطرى. أما بالنسبة لسيئون فدرجة الحرارة هي من 28 إلى 42 درجة مئوية والطقس هي فيها صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. أما في مأرب فهي من 25 إلى 40 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. أما في عتق فهي من 27 إلى 39 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة.

فالطقس فيها غائم جزئيا، حار ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على سهل تهامة والسواحل الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 25 إلى 45 عقدة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. بالنسبة لدرجة الحرارة في عدن فهي من 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا. أما في المكلا فهي من 29 إلى 34 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا ووجود سحب ركامية. في الحديدة هي 32 إلى 37، والطقس صح إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. في الغيضة هي 24 إلى 31، والطقس غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة عفوا. أما في زنجبار فهي 30 إلى 39 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا. بالنسبة للحوطة لحج فدرجة الحرارة 29 إلى 40 درجة مئوية، والطقس صح غائم جزئيا ووجود سحب ركامية. أما في الحبيلين فدرجة الحرارة 26 إلى 36، والطقس صح غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة. وأخيرا المخاء فهي درجة الحرارة فيها 31 إلى 37 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا وهناك عوالق أو عوائق ترابية. متابعين الكرام محبينا في كل مكان، هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم الموافق 23 يوليو 2026. إذن نتمنى لكم أجواء خفيفة لطيفة بإذن الله، وكما نذكركم دائما أن الصرف استقرار ليس جديد فيه. دعونا الآن ننتقل إلى لمحة عن موضوع حلقة اليوم اللي بنتكلم فيه إن شاء الله بعد الفاصل الإعلاني. إذا مستمعين الكرام متابعين الأحبة، موضوعنا اليوم هو عن أزمة من الأزمات اللي بنعيشها كالعادة. قبل أيام طبعا قبل أمس تقريبا أو شيء، كانت الزميلة نيفين في استراحة الظهيرة بتناقش معكم موضوع أزمة الغاز. وطبعا أكيد في كل مشكلة فيها تنخرط مشاكل أخرى، وكثير من الأشياء اللي بتحدث بتسبب أيضا مشاكل لكثير من الأطراف. فلذلك كما نعلم أزمة الغاز هذه الأيام متواجدة بشكل كبير ومزعج جدا ومتعب أيضا لكل الناس اللي بيشتغلوا في الباصات أو في السيارات اللي معاهم أكثر من شأن. يعني الغاز مهم جدا، وللأسف الغاز مش موجود في أزمة في طوابير. وإحنا اليوم بنتكلم على موضوع الطوابير، طوابير اللي اليوم طوابير اللي اليوم متواجدة في كل محطة، طوابير كبيرة جدا جدا يعني بشكل لا يقاس. وأزمة الناس اللي بتطبر يومين ثلاث أيام أحيانا في المحطات. فبالتالي اليوم نتكلم عن سماسرة المحطات والناس اللي بتستغل الوضع بتقلب نفسها في هذه الأزمة. كثير من الأزمات التي تحدث لنا دائما نلاقي من اللي يستفيد فيها، كما يقولون مصائب قوما عند قوم فوائده، فهذا هو اللي بيصير. فإحنا إن شاء الله يمسك معنا الخط مع الناس اللي معنا. طبعا قلت لنا إحنا شكوى إنه والله إحنا مطبرين، نجلس من الفجر مطبرين أو نجلس من اليوم اللي قبله مطبرين ومتعبانين وبعيدين عن بيوتنا وحياتنا وإلى آخره، ونطبر عشان نروح نعبي غاز وعشان نشقي على نفوسنا وعلى أسرنا. ويقوش يعني ناس من المحطة أو مش عارفين من فين يقو يروحوا يشلوا عند النساء يشلوا منهم 15,000 يقدموهم. وطبعا في كمان الرجال اللي هم يعني صيتهم حلو اللي معهم فلوس كثيرة،
فبالتالي برضو ممكن لو بخششوا كم ريال كده بيدخلوا بيعدوا عن الطابور الأساسي, فتستوي مشكلة, تستوي مضربات, تستوي يعني حاجات كبيرة جدا وأشياء غير أخلاقية بسبب من بسبب هذول السماسرة, فتستوي أكثر من شيء. فقلت لنا هذه الشكوى إنه ليش إحنا نطبر ونتعب وإلى آخره وفي غيرنا يدخل بارد مبرد من غير أي عناء من غير أي تعب بعكس اللي إحنا نسويه, وفي النهاية نجي نوصل عند المحطة أو نوصل لدورنا يجي يقول لك كم هالغاز, مش هذا حرام, هذا يعني شيء متعب. فإحنا بنحاول بقدر المستطاع بإذن الله, طبعا إحنا نسقنا مع الطرفين, ولكن أنا متخوفة نوعا ما إنه ما يقدروش يكونوا معنا عبر الهاتف, ولكن بإذن الله بإذن الله يكونوا معنا بعد الفاصل. فلذلك حابين إن إحنا نتكلم اليوم عن هذا الموضوع المهم جدا واللي بيسبب مشاكل كثيرة لكثير من الناس. هل الدور يشترى بالمال أم تعاطف مع, أو يعني إذا كانت اللي تطبر هي امرأة, هل هو تعاطف معها أم استغلال للأزمة؟ كما قلنا يحاولوا أنهم يستغلوا الموضوع لصالحهم ويكسبوا بعض المال. هل هي إنسانية أم سمسرة؟ يا ترى من يسرق حق المنتظرين في طوابير الغاز؟ أزمة الغاز في عدن, هل هي احترام للمرأة أم تجارة بمعاناة الناس؟ وإحنا هنا إحنا نتكلم المرأة لأنه أكتر شيء اللي متواجد, إنه طبعا كان من قبل ممكن يقدموا المرأة يعني كرجولة وككرم وكشهامة, الآن بحكم إنه أكتر النساء معاهم سيارات فيقول لك لا أنتوا لازم تكونوا مطبرين. هنا في اعتراض شوية من النساء تقول لك أنا مش زي الرجال, أنا صعب إن أطبر, أنا عندي التزامات في البيت وإلى آخره, وصعب إن إحنا نطبر دي الأوقات الطويلة. فعملوا لها حل إنه تعملوا إحنا طوابير للنساء أو أوقات معينة أو واحد بواحد, فبالتالي في أحيان يكون تفضيل للنساء. لكن ده اللي يصير, هل هو تفضيل واحترام كما قلنا أم هو استغلال؟ أدفعي بداخلك. فبالتالي إحنا حابين نستمع إلى هذه إلى الإجابة من خلالكم أنتم متابعينا ومستمعينا الكرام, عشان نعرف يا ترى هل الموضوع هل الموضوع هو فعلا استغلال أم هو تعاطف وتكرم. إذا تواصلوا معنا عبر أرقامنا التالية 7746899 أو عبر الأرضي 02-851-88-8. أكرر أرقامنا هي 7746899 أو عبر الأرضي 02-851-88-8. إذن دعونا نذكركم مرة أخرى أنه أرقامنا متواجدة, ونعتذر عن الذي فات كانت في الأيام الفائتة في رقم من الأرقام اللي هو الأرضي يكون مغلق, وهذا يعني خارج إرادتنا في خلل نوعا ما في الجوال نفسه, فبالتالي كنا ما نقدرش نستقبل اتصالات الناس اللي بتصل من الأرضي. بينما أيضا الرقم الآخر كان بيكون فيه معنا الضيف, فعشان كذا كنا صعب نحنا نرد. طبيعي أكيد كنتم تتواصلوا معنا والخط مشغول, ولكن بإذن الله نحاول نحن نلاقي حل لهذه الإشكالية. ولكن كما قلنا في حلقات يعني يتوقف فيها إنه يكون معنا الضيف بشكل كبير, ونحاول نحن نستقطب اتصالاتكم ونستقبلها, ولكن إن شاء الله ما نقصرش معكم, والسموحة من جميع المتابعين والمستمعين والمتصلين. إذا مستمعينا ومتابعينا نذهب لفاصل إعلاني قصير ثم نعود لكم مجددا.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
4: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
1: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت، أوه ليخة.
3: اسمعها.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادل يا اس ام لون جديد
2: لون جديد

لكم مستمعينا الكرام وتابعينا الأحبة بعد الفاصل الإعلاني، ونعود لكم بحلقة اليوم وموضوعنا لهذا اليوم. في كل فجر طبعا يقف مئات المواطنين في طوابير طويلة للحصول على اسطوانة غاز أو لتعبئة سياراتهم، ينتظرون ساعات وساعات تحت حرارة الشمس على أمل أن يأتي دورهم، ولكن وسط هذا الانتظار تظهر ممارسات يراها البعض غير عادلة، حيث يتم تقديم بعض النساء والرجال في معظم الأحيان مقابل دفع مبلغ مالي وتجاوزات مما سبقوهم في الطابور. هنا يبرز السؤال، هل ما يحدث تعبير عن احترام المرأة واحترام الشخص الذي جاء والذي له قدر وجاه ومال كما يقولون، أم هي استغلال للأزمة وتحويل المعاناة إلى وسيلة للكسب؟ فإحنا اليوم حابين إننا نتحدث على هذا الموضوع ونستمع إلى أيضا تعليقاتكم. طبعا إحنا بنتواصل الآن مع أحد اللي قدم الشكوى، فبنستمع له ماذا يحب أن يقول وما رأيه بهذا الموضوع. خليكم معنا دقائق ونرجع لكم مرة أخرى.

0: ومعنا معكم المتصل. ألو مرحبا، صباح الخير.
1: صباح النور،
0: كيف الحال؟
1: تمام
0: الله يعطيك العافية. طيب أنت أحد المتضررين من الطوابير الكثيرة في هذه الأزمة صح؟ طبعاً اللي صاير أنه أنتوا بتنتظروا بالساعات والأيام أحياناً، ويأتي مثلاً رجل عنده مال أو يقول يساء ويدفعوا مبلغ مالي لبعض السماسرة.
1: أيوة، يدفع من 5000 اللي يدفع من 10000 يدخل، ونحن أصحاب الطابور ما يمشيش الطابور نهائياً حق الغاز.
0: طيب أنت برأيك أنه يمكن يكون تعاطف مع النساء ولا هذا استغلال ولا إيش الوضع؟
1: هذا مش استغلال، هذا استحقاق. نحن نكون مطبرين من يومين ثلاثة أيام، تجي هي بارد برا تدخل، ليش ما نسويش طابور للنساء؟
0: صحيح،
1: ولا أنا غلطان؟
0: صحيح. طيب أنتم في هذه الحالة إيش تسووا لما يكون هذا الموقف قدامكم؟ إيش اللي يصير؟
1: نصايح نضارب، بيجي صاحب المحطة يقول لك لا بادخلهم.
0: أها، يعني صاحب المحطة نفسه يقول أنا بدخلهم.
1: ها، بالقوة الشاقي اللي عنده يدخلهم بالقوة، يقول بيدخلوا وانتم ولا تقدروا تسووا حاجة ولا بتطفي المحطة، كده بنفتح يقول نحنا،
0: وهم دارين انهم يستلموا فلوس.
1: ايوة قدامنا قدامنا تجي تحاسبه، يقول لي انا كم سكبت دبتين، تعطيله دبتين حق دبتين تمام، وتهب له 10000 من عندي حق ايش.
0: طب ما حاولتمش انكم تتواصلوا مثلا لاي جهه، مثلا شرطه او اي حد، بحيث انه يعملوا حل لهذا الموضوع؟
1: لانه انت الشرطه حاجه الشرطه على 500 500 500، الشرطه خطوا العام يعني ما فيش فايده، تخرجي من حفله تجي على حفره،
0: يعني كل الفساد من كل مكان، ما فيش اي
1: من كل مكان الفساد.
0: وانت
1: يعني حرام، نحن نطبر شبيه الان، انا لي من يومين انا مطبر اليوم طبر كمان وخرج بلا غاز.
0: أها،
1: حرام ولا مش حرام؟
0: لا أكيد حرام. شقاب
1: من أمس أنا مطبر، من أمس ما روحت بيتي مطبر بالكذب. لما أنا ساعة 8:30 قال لي كمل، كيف كمل؟ هو دخل ناس أبو 10 أبو 5 ورحنا اليوم وطلعنا عند المحطة ما فيش فايدة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني تعبنا
0: في كل المحطات كذا ولا محطات معينة تمارس هذا الشيء؟
1: لا، المحطة حق الديباء اسمه ال
0: يعني
1: جبل الحديد، حق جبل الحديد بالذات وصيرة هذونا ما حد يقدر يقول لا الحمد لله الرحمين والديباني.
0: لا حول ولا قوة إلا
1: بالله، هذه الثلاث المحطات ما حد يقول لهم لا الحمد لله الرحمين. تعبنا
0: الله بيعين.
1: أنا مطبر من الساعة 1:30 في الليل لا دحين خرج بلا غاز، حرام ولا مش حرام؟
0: لا أكيد حرام، وبالذات إنهم عبوا وإنت لا.
1: كلهم عبوا، نحن الطابور حقنا ما يمشيش، ليش أبو 10 أبو 5 كله يدخل، واللي يجي مسؤول واللي يجي قيادة.
0: أيوة،
1: واللي يجي ده
0: يعني
1: يدخلون حين فرق.
0: وما فيش طب أي طوابير للنساء على جنب أو واحد بواحد؟ ما فيش أي حال يعني، بس اللي يدفع بيدخلوا،
1: يدخلوا واحد من الطابور وعشرة من ال
0: نعم
1: أبو 15 أبو 10.
0: الله بيعين،
1: واحد من الطابور.
0: الله بيعين،
1: كيف بيمشي الطابور؟
0: صحيح. طيب إيش حابب تقول آخر كلمة إذا هم الآن يسمعوك الناس وكذا، إيش حابب إنك توجه من كلمة؟ تفضل.
1: تعبنا نحن أبتدي بخير كذا، نحن معانا الباص حقنا إيجار، صاحب الباص يشتري 15000، الحرمة تشتري، القهال يشتروا، إيش نسوي؟ نسرق، ننهب، نقتل؟
0: لا حول ولا قوة.
1: هذا هو هذا الباص اللي معانا اللي ذاك فيه بو.
0: صحيح، على الأقل أزمة.
1: ها، على الأقل يعني يفكوا الأزمة. لا مثلا حاب نقص كذا، تعبنا.
0: صحيح،
1: يعني لا كهرباء لا ماي لا رواتب ولا حتى الغاز يمنعون.
0: صحيح، شقاكم
1: ميقع.
0: صح،
1: ميقع.
0: يلا انكم تقلبوا اموركم قد ما فيش شغال،
1: بنموت جوع.
0: صحيح،
1: بنموت جوع.
0: لا حول الله ولا قوة إلا بالله، الله بيعينكم إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا نعمل اللي علينا والباقي على أرحم الراحمين. بس على قولتك إذا كان صاحب المحطة يقول لك من نفسه بندخلهم يأخذ الفلوس، لا والشرطة تيجي وماش فايدة،
1: ما فيش فايدة.
0: الله بيعين إن شاء الله
1: جميعا إن شاء الله.
0: الله يعينك، شكرا إن شاء الله، وإن شاء الله نوصل أصواتكم بكل الجهاد بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: تحيات،
1: مع السلامة.
0: ومعنا اتصال آخر. ألو مرحبا، يا هلا وسهلا.
2: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح الفل والعافية.
2: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: يا أهلا وسهلا فيك.
2: تحية لإلك تحية للطاغم يبعث لهم الصحة والمصابي.
0: الله يحييك يا صباح الورد والياسمين
2: والمشاركين حبايبنا والمتصلين يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
2: بدنا نحكي.
0: اتفضل.
2: لساته ما حكينا؟
0: لا لسه.
2: هلا بحكي.
0: يلا بلش. الله ما شاء الله عليك.
2: شوفي بالنسبة للحلقات اللي فاتت وما في اتصالات عيدوا لنا ياها يا جماعة.
0: عد لك يا تفهم من الفيس ولا عد لك يا تاب الإذاعة؟
2: لا من الإذاعة مش هنشارك.
0: ها يعني أفتحه من جديد.
2: هذا شنو قالوا أسئلة؟ هذا صاحب السجل المدني كنا شنو قالوا أسئلة؟ مباشر هكذا يجاوب.
0: أوكي جميل. والله إحنا أوكي أنا
2: وعلى حسب ظروف الإذاعة.
0: لا لا أوكي أنا معك أنا أؤيدك وبشدة كمان. أنا أؤيدك وبشدة. وإنما قلت لك أنا أؤيدك وبشدة وإن شاء الله بحاول أعمل الخطوة هذه عشان.
2: أشكرك من كل قلبي يا سمية.
0: إن شاء الله ما عليك. بس المشكلة لو ما فيش متصلين بعدين كيف بسوي أنا؟ لو ما فيش معنا متصلين ما فيش أحد إلا أنت.
2: بس تصل أنا 20 مرة. كل شاب أقول رأي.
0: الله يعطيك العافية يا رب ربي يعطيك العافية. تفضل. وبالنسبة للموضوع اليوم إذا حابب تقول تفضل.
2: تسمعني. أول حاجة بالنسبة للغاز نحن نشتري نعرف منو اللي متسبب في الأزمة. اللي متسبب في الأزمة هو له مصلحة. هذا يتسبب في الأزمة له مصلحة. مشان قدرت له فوائد له كذا له كذا ولا متين تجي الأزمة. تجي الأزمة من واحد متسبب من جهات متسببة في هذا لها فوائد تروح لها بيقرطوا على حساب المواطن.
0: صحيح.
2: هذا واحد. اثنين نحن بالنسبة لنا كمجتمع يعني محترم انه نعطي اولوية لاصحاب الدباب البرتقال. الدباب هذول ناس في اطفال في حريم كبار في السن في رجال شيوبة في يعني الاكل افضل من السيارة. انا اكلمكم الصدق اللي يزعل يزعل
0: من السيارة حين في باب برضو الاكل هي اللي تجيب الاكل. السيارة هي اللي تجيب الاكل.
2: السيارة تجيب الاكل والدبة تنقع الاكل. اسمية
0: ما تمام اثنين يعني هذا يشق عشان يجيب الغاز ويجيب الاكل برضو.
2: طيب خلاص ثلثين للدباب وثلث للسيارة.
0: يكون في عدل.
2: وبعدين مسألة انه التسعيرة في جهات مسؤولة مفروض تكون مسؤولة على هذا المكان او محطة يخصصوها اذا كان مثلا قريبة في اطار الشيخ عثمان منصورة دارسات يكون محطة خاصة للدباب محطة خاصة للسيارات. الأولوية لكبار السن. الأولوية للنساء. يعني في ناس زعلانين ليش الحريم بيخرجوا لهم قبل.
0: لا بقول لك هو ليش يعني يجوا ويدفعوا عيني عينك تمام واللي جالسين مطبرين يعني بالأوقات الطويلة هذه.
2: والله دي تعتبر رشوة.
0: هو ده.
2: هذه تعتبر رشوة. الرشوة مرتجي للنار.
0: نعم.
2: في جهات مسؤولة. الجهات المسؤولة اللي عطت تراخيص تشرف على العمل هذا هي مسؤولة. ليش تزنبل تجي تشرف على العمل واحد مندوب يجي منهم
0: من الجهة المسؤولة. إذا قال لك الجهة الأمنية ما فيش فائدة
2: يشرفوا مباشرة من الجهة الأمنية استفادت داخل المكاتب. المكاتب بتكون فوضى أكيد.
0: ما هي فوضى للأسف.
2: أكيد فوضى بتكون. طيب شكرا اسمي في سؤال.
0: نعطيك العافية. الله يعافيك.
2: آمين آمين وإياك.
0: سلام شكرا لك أستاذ أحمد.
2: يلا السلام عليكم.
0: مع السلامة. وعليكم السلام. وهذا كان رأي الأستاذ أحمد. خلونا كمان دقائق بس ونتواصل مع الطرف الآخر.

0: بعدنا لكم مستمعين الكرام متابعينا الأحباء، معنا ومعكم أحد النساء طبعا اللي بتطبر في طوابير الغاز وحابين نسمع رأيها. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا هلا.
0: يا صباح الورد.
1: صباح النور هذولي.
0: الله يعطيك العافية. طبعا قبل الاتصال بكيد كان معنا أحد المشتكين على موقف دائما بيصير في محطات الغاز أو في الطوابير، نقول إنه دائما بيقدموا النساء، بيدفعوا لهم النساء 5,000 10,000 أو إذا في رجال يعني طحاطح زي ما يسموهم بالعدني، فيقدموهم وهم اللي يطبروا يومين أو ساعات طويلة ينظلموا. فهل أنت لك رأي معين حول هذه النقطة؟ تفضلي.
1: أول شيء يعني كيف أفهمك، في محطات أيوة يخلوا نحن نسوي كده، يعني تخلي الجسم يطبر ونتبهدل كل شيء وما يروحش دخول نحن أول شيء. وفي محطات ثانية أيوة نعطيهم فلوس. أنا أشوف من ناحيتين كمان إنه في محطة لو يدخلوا النساء ويخلوهم يتبهدلوا، لأنه الفرمة مزي الرجال عشان تقص تطبر يومين وتتبهدل مش مشكلة. وفي محطات لا يعني بيدخلوا أصحابهم أصحابهم وانتي بيخلون لك مطبرة لما تاني هم بيعبرون لك شو عادي.
0: أوكي طيب، أنت الآن قلتي إحنا لازم يقزعون إحنا النساء. طب دحين لما بيقزعوا الوحدة والتنتين والتلاتة والأربعة، فأنت عارفة أن البوزة لما تجي يعني بمقدار قليل، فأحيانا المطبرين بوقت طويل ينظلموا. فهل برأيك أنه ممكن يكون في حال آخر أو مثلا سيارة بسيارة أو إيش اللي تشوفي
1: دحين؟ زي ما الآن القرار اللي نزل من الحكومة نفسه فرمتين سوري رجالين بفرمة واحدة، يعني كل رجال بفرمة واحدة بس.
0: وهل يطبق؟
1: ليش ما يطبقوش ذا القانون؟ يعني لا ما يطبقش
0: ولا محطة؟
1: لا ما يطبقش ولا محطة، يدخلوا حبايبهم وأصحابهم بس ولا محطة من المحطات. إلا لو في واحد اقترى كده كريمة شوفي أنا بتجمل معك بدخلك، وبعدين يقول لك شوفي أنا دخلتك وخارجتك من العجين، حبي لي حقي لو سمحتين.
0: طب انت كيف تشوفي هذا الموقف؟ هل هو كان تعاطف لك ولا كان استغلال؟
1: لا من ناحية أشوف أنه لا عادي صراحة، لو هو بيخارجني من جو الشوشرة والبهدلة. يعني أنا مرة فرضا مرة برمضان خرجت وهو دي رمضان، أقسم بالله من الساعة 9 الصباح لين الساعة 4 العصر وأنا ما عدتش مستوعبة الدنيا رمضان والناس صيام. لو لأنه في واحد يعمل لي بالحركة فأنا يمكن جلست 3 يوم وأنا مستني يعتقون الوجه الله وهم ما في.
0: طيب يعني انت تشوفيها انها تعاطف مع المرأة مش استغلال؟ يعني شوفي هم بعضهم دحين الآن هذه زي السماسرة يسموها، يكسبوها لقمة عيش لهم برضو.
1: خليه يسترزق، لو قضى بيخارجني بيفيدني وبيفيد نفسهم عندي.
0: طيب والشاق المسكين ايش وضعه؟
1: من الشاق؟
0: الشاق اللي مطبر له من الفجر أو من اليوم الأول ايش وضعه؟
1: هذه الناحية لو غلط لو يتعاملوا به مع الرجال، لأنه رجال رجال بيسدوا بيقدر يتحمل.
0: نعم.
1: لكن الحرمة يكون عندها مسؤوليات التزامات، فهم لا إيش يسووا لك؟ الرجال أصحابهم يعني بيعطوه 5,000-7,000 وانت تقول لك تفرق المشكلة. هاو تقدر تفتح له الثلاثة اللي بالقلب ودخله، هذا خلوه ما دخله قد أجل زكينا عليه الصباح. ما كلنا إحنا نقدر نزكين نروح بالبيوت لو قد قم بتمشي لنا، هي بس انتوا بمزاجكم يا حبيبي.
0: جميل،
1: فاهمة كيف؟
0: نعم
1: أيوة. فمن ناحية يصير الموضوع إيجابي للنساء فقط، لكن لو للرجال وبيسووا كده
0: أنانيات نحن صح؟
1: أيوة اللي مش أنانيات، لأنه الحرمة عليها ضغوطات عليها التزامات، مش وضع زي وضع الرجال. يعني ما تقدرش تتحمل اللي تحمله الرجال، يعني بجلس أقدر وبيقولك ألف واحد بيقتربوش يتجملوا معك. طب وفي من النوع اللي ما تقدرش تتكلمي مع الرجال فرضا، وتقسي تسمعي لهم هذه يعني، ودب أنا بجيب لك خطة زلين زلين بس وقلك مرة حطيت بدا الموقف. طب أنا يعني كده أعرف السوق مش مستنيش معوقة، يعني أنا ما بطلعش فوق سياري اللي بجي لك السوق.
0: نعم
1: زلين زلين زلين بس وقلك يا كريمة طب خلص لا شكرا، وفتح علي الباب. يعني في مواقف مستفزة، فأنتوا لسه وصلوا إن إحنا نحط بدا المواقف. خلص قرار من الحكومة أجل اثنين رجال وفرمة واحدة، سووا القرار وكملنا. بعدين الحريم كميتهم مو زي كمية الرجال،
0: أقل.
1: أيوة فاهمة كيف؟
0: نعم.
1: شوفي الفرمة لما تكون في سوق ثاني واللي يروح مع العائلة حقه ده ثاني.
0: جميل. طيب حابة أنك تقولي كمان تضيفي أي كلمة أو الآن الناس اللي بتسمعك إيش حابة أنك تقولي أو أي اقتراح مثلا حول هذا الموضوع؟ تفضلي.
1: اللي طبقوا القانون حقا نحن أشكرك بس.
0: الله عليك الله عليك.
1: ما يكون مستمع سرة وقو النصحة
0: عشوائية والطقام.
1: أيوة لا ملناش في الكلام ده. فالنص طبق القانون حقا نحن ولا نشتم النوم زيادة ولا نقطع ولا أي شيء.
0: إذن شكرا لك الله يعطيك العافية. شكرا لتواجدك معنا. إذن مستمعين الكرام متابعين الأحبة كما استمعنا لأكثر من طرف حول هذا الموضوع بأنه ما بين اللي يقول لك حرام أنا مطبر طول الوقت هذا ويجو بارد مبرد لما يوصل دوري أجي محصل شغاز أنا أجلس بلا مصاريف بلا يعني حياتي متوقفة أنا كيف أسوي؟ فهنا نسأل يا ترى هل هو اللي بيحصل ده تقديم النساء في طابور الغاز هو احترام لهم أم هو كسب رزق؟ إذا كان التقديم للنساء ضمن وفق يعني واضح ومعلن للجميع ومراعانا كبيرة بالسن أو الرجال هذا كبير بالسن وتعبان فعليا أو النساء في ظروف خاصة مثلا وفعلا كما قالت الأخت قبل شوية أنه يعني نتبهدل إحنا غير وتكون غير المواقف اللي تحصل من بعض الشباب في المحطات يعني اللي يعني حابب أنه يظهر نفسه أنه ذاك الجدع وإلى آخره وأكثر من واحد يظهر وطبعا إحنا عارفين أنه بعض المواقف هذه تكون فتح باب للمعاكسات وإلى آخره فبالتالي يعني تكون أكثر من موقف فيفضل أنه يعطوا فرصة للنساء ولكن لا يعطوهش فرصة للنساء كذا. إذا أنت حابب أنك تتعاطف مع المرأة هذه وتقدمها قدمها من غير ما تشرط عليها فلوس وإلى آخره هي بعدين هي وكرمها إذا بتعطيك تعطيك أما أنا أعتبرها كسب مال أو استغلال للوضع هذا شيء أكيد مش كويس لأنه كما قال الأستاذ أحمد أنه تعتبر رشوة. ثانيا أنه فعلا القانون الذي أصدر من على ما أصدر القانون حق طابور الغاز وأنه لازم يكون في رجل بامرأة للأسف الشديد لم يطبق فعليا لم يطبق فعشان كذا المفروض أنه يطبق عشان تخف المشكلة في الأزمات يعني كفاية أنه معنا أزمات يكفي أنه معنا أزمات ومشاكل ليش تتفاقم هذه الأزمات بمشاكل أخرى وتندثر منها أشياء أخرى ليش وتسبب مشاكل أكبر وأكثر. طب معنا اتصال خلونا نستقبل اتصالنا نقول ألو مرحبا
2: صباح الخير
0: يا صباح الفل يا هلا وسهلا أستاذ فتحية أهلا وسهلا
2: هاي اسماعيل من الراهدة
0: الله يعطيك العافية تفضل
2: لا سامح الله عدم الأسلاك صراحة يعني هذه الأزمات المتراكمة على عدم صراحة مختزمية لا تستاهل عدم في هذا الجو الحار وهذه المشاكل الصعبة لا بد أن يكون في تكاتف من قبل الدولة والحكومة والمواطن نفسه مش يعني أزمة بأزمة والحكومة تتفرق التي ليس أصلا موجود حكومة في هارب أصلا خارج البلاد لكن إيش الواحد يسوي
0: صحيح برأيك أنت برأيك أنه الآن الطوابير هذه الطويلة اللي فيها يكون بعض الرجال مطبرين فيها بأوقات كبيرة وطويلة فيأتوا بعض السماسرة في المحطات يقدموا بعض النساء مقابل مادي يقول لتفعيلي وأنا بقدمك أو الرجال مثلا اللي يقوم ريشين اللي يكون رجال أعمال أو مسائل يجيب مثلا مبلغ معين ويقدموه والشاقي أو المطبر من الصباح هذا ينظلم إيش رأيك بهذه النقطة وكيف ممكن يكون الحل؟
2: الحل أختي تقريبا تقول أختي هذا من رجل لرجل هذا الرجل مثلا هو قادر أن يتحمل قادر أنه المفروض ما نقدم سواء بمقابل مادي أو تقريبا تقول يعني أما المرأة أختي نتيجة لظروف المرأة هناك بعض الأشخاص يعني نحن كبشر كطبيعتنا كبشر كرجال يعني المرأة عندما أقول أنا مطبر مثلا أشوف مرأة كبيرة السنة ومرأة أنظر إلى ظروفها قد حتى أنا مثلا لو أنا مطبر لو قدمت أمامي سواء يعني بمبلغ مادي أو كذا ما بزعل لأن في نهاية المرأة والمرأة نحن مجبورين وأختي سمية أن ننظر للظروف هذه المرأة اللي معها عمل داخل البيت معها أطفال معها كذا فبالتالي أنا قادر أتحمل مثلا قادر أتحمل عنا والله خلافا عن المرأة أختي سمية فهمني كيف فالمرأة الذي مثلا قدر يعني حضر بيت فاضي مثلا خلاص انا بقدم مثلا للمراه مثلا خدمه، المهم ان جابت بيس على عيني ولا شيء ما جابت خلاص قضيه خدمه اجتماعيه من قبله. فبالتالي مش مقبول انا اساعدك يا اختي الا بمقابل مادي. لو انا انسان والرجوله مستفزه في داخلي اطلب منك اي مبلغ مادي، لانك في نهايه المطاف انت امراه ويجب علي مساعدتك يعني بغض النظر عن اي مبلغ مادي. اما الرجال هؤلاء اللي بيدفعوا مبلغ مادي هؤلاء أنا الخطا يعني، لما جت واحد شاقي مثلا مقدر من الساحل الى الليل في الصباح واصحاب المال يدفعون مواد خارجين وهذا اللي على اسره او بعض البسيطه ينتظر، هذه هي المساواه. اما بالنسبه للنساء اللي يقدمونها عشان بمبلغ مادي ومبلغ يعني قد يتفاهموا بهذه المساله، مش مزعجه عندنا، مش مزعجه يعني كثير جدا، لان اختي جميله في نهايه الامر مرأة افتهم لك كيف. وإذا ما ساعدنا إحنا أخواتنا ما بيساعدنا يعني، هي في نهاية الأمر أختك يعني، أنت ما تسخاش إنك تجلس بين الشمس من الصباح للمساء وأنت رجل مفتوح عضلات قادر تتحمل قادرتي يعني كذا يعني فهمني كيف. والحال أختي الحال يكون في موازنة في توازن في المسألة أختي كذا فهمني. أولا من المتسبب في صناعة هذه الأزمة؟ هي قد تكون أختي أنت محتمل هي من مارب المشكلة مش من عدن. من مارب والتجار الهوامل هذا لما تحدث أزمة في الغاز يعني خلاص هذا موسمهم فهمني كيف. فبالتالي يقوم على ذلك المواطن، ليس هناك نظرة رحمة أو شفقة. فبالتالي من مارب أصلا الأزمة قد يكون في زيادة الطلب مثلا مع قلة العرض تحدث أزمة، قد مثلا يزيد في السعر لو استقر قد يزيد في السعر مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال، لأن أخته هذه مثلا كهرباء يعني غاز ما لهم تورد أصلا إلى الدولة، تورد إلى سلطان عرادة إلى تركيا يعني. نحن من المحافظة الشمالية عارفين، تتخيلي بغاز مارب كل ذلك مستفيد منه شخص واحد سلطان العرادة اللي انت تفضل 800 أشخاص يقوم بسيارة واحدة. ربنا يحفظ أختي سمية وأشكرك على طرح هذا البرنامج
0: وأتمنى لك المزيد. برنامج معك أستاذ فتحي، أشكرك
2: جزيلا وخصوصا ربنا يحفظك إن شاء الله.
0: إذا متابعين الكرام ومستمعين الأحباء وصلنا لختام برنامجنا، كان معنا الأستاذ فتحي ختمها معنا برأيه وتعليقه حول هذا الموضوع وما هي القصة طبعا الأزمة وكيف تدار. إذا كما قلنا يا ترى فين الرقابة على هذه المحطات وهذه الطوابير؟ يكفي نحن عايشين في أزمة ومشاكل وأشياء كبيرة، فيكفي انتشار ممارسات غير صحيحة وسلوكيات غير يعني صحية لنا وللمجتمع وللرجال هؤلاء وللنساء أيضا، فيجب أن نحقق العدالة ومراعاة الحالات الإنسانية، مش عيب نراعي الحالات الإنسانية، ولكن يكون في عدالة للشخص الذي جاء يطبر بأوقات طويلة وأيضا للمرأة التي جاءت ومش قادرة أن تطبر بأوقات طويلة. فبالتالي يجب أن يكون هناك شيء من العدالة والرقابة، فالاحترام الحقيقي للمرأة لا يكون ببيع الأولوية لمن تدفع أو يدفع ولا بحرمان من انتظروا لساعات من حقوقهم، كما أن العدالة لا تتعارض مع الإنسانية، بل يمكن الجميع أن يحقق بينهما ويجمع بينهما من خلال تنظيم واضح يراعي الحالة الإنسانية ويمنع استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية. كنت معكم سمية سمير من صباح الوردة عدنية FM، جمعتكم مباركة مقدما، وإلى اللقاء نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله، كونوا بخير.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
8: مستشفى الرياض الدولي
7: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
8: بأحدث التقنيات،
7: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
8: لا تنتظر،
7: تطمن على قلبك،
8: تطمن على قلبك.
7: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك
8: وقلبك
7: في أيادي أمينة،
8: في أيادي أمينة.
7: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
8: في مستشفى الرياضة
7: الدولية.
8: الدولية.
7: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
8: مستشفى الرياضة الدولي.
7: الرعاية الكاملة،
8: الرعاية الكاملة.
9: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا،
12: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
13: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيسي. عبر أثير إذاعتنا،
12: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
13: بل

0: والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن
2: الآن
1: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تسلم.

0: تقلبوا الدنيا عليه، عايز اوصل له حتى لو في بطن الحوت نفسه، لو في بطن الحوت نفسه لازم اوصل له. شقوا بطن الحوت وطلعوه، وبقوا خيطوا بطن الحوت تاني ماشي، واعملوا سلمون. سلمون،
1: انت ما شفتش الفيديو المنتشر ولا ايه يا معلم؟
0: فيديو ايه؟
1: الفيديو بتاع وقعهم في الميه، دول انتحروا تقريبا والعربيه وقعت وسط الميه.
0: يعني خلاص ابو نضر راح للابد؟
2: مش مهم، هو المهم اللي معاه. نزلني يا معلم، نزلني.
3: اخرس يا دينيس اخرس.
0: هو ايه اللي معايا؟ مش حته اثار؟
2: مش اثار يا معلم، انا كذبت عليك.
0: امال ايه؟
2: حاجه كبيره قوي قوي، اهم من الفلوس.
1: ما تنزل له يا معلم نشوف حكايته ايه.
0: هنزله وهعلقك انت، عشان انا ما بحبش الوش، ما بحبش الوش الكتير والكلام من غير اذن، فاهم يا جعير؟
3: اخرس يا دينيس الكلب، بقولك اخرس اخرس.
2: مش قادر يا منير، بقولك مش قادر.
3: منير كده حاف حاف، مفيش البامبي حتى.
2: ايوه منير حاف، انت بعد ما قلعت الخاتم بقيت ملط ملط يا منير ملط.
0: اخرس بقى انت وهو، منك ليه لي، انا مش ناقص وجع دماغ. اخرسه بقى، نزلوا الواد ده.
4: وانا يا معلم ابوس رجلك، نزلني. اكيد في بوسته جات لي في اصابه القناع الاسود، انا لازم امضيها. دي مرتبات الاصابه والهوافز والاضافي. ابوس ايدك نزلني.
5: ورحمه امك يا معلم، نزلنا نزلنا شويه، انا ركبي بتخبط في بعضها من الوجع يا معلم، ركبي بتنهار. ادينا شويه راحه والنبي بليز.
4: والنبي يا معلم.
0: ومش هتعملوا لي نينجا وعصابه وهوب اللوب كاراتيه ولاتيه وكده في رغبني؟
4: توبه توبه، خلاص انا بطلت اجرام، هتحجب وهقعد في البيت. ابوس ايدك.
0: كملوا نفخ يا رجاله.
5: انت مستحيل تكون بني ادم، انت كافر، انت كافر.
4: الله يخرب بيت الاجرام واليوم اللي فكرتيني ادخل فيه.
6: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
7: انا كعب رجلي باش خلاص، تصدق اشكوك انا بقيت عامل زي السفنجه اللي مليانه ميه، ولو حد داس عليا هطلع ميه من كل حته يمين وشمال، نافوره هتضرب.
8: استنى كده اما اجرب.
7: بس يا حيوان بغير.
9: زكريا زكريا.
7: ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده طالع منك؟
8: انت ما فتحتش بقي بقى، ايه الغباوه دي؟
9: زكريا زكريا.
7: انت بتستهبل يالا، الصوت ده طالع من جواك انت. المايه دخلت فين يالا بالظبط؟ ها ولا بلعت ايه؟ قول.
9: زكريا انا هنا، يا زكريا انا هنا.
7: مين ده؟
8: ده ديركسيون العربيه اللي كنا سايقين،
7: او يمكن بلاع دوسنا عليه.
9: انا سمر يا زكريا، انا سمر يا ابو ندى.
7: سمر مين؟
9: سمر سمير.
7: سمر سمير مين؟
8: ايه يا ملك، هو ايه اللي مين سمر اللي كان هي الذاكره هي اللي باشت ولا ايه؟
7: سمر معلش، اصل وقعت العربيه وهبدت الازاز في دماغي، عملت لي عمى مؤقت. ازيك يا سمر، اخبارك ايه؟ ثانيه واحده، هو انت شكلك عامل كده ليه؟
9: يعني ايه شكلي عامل ازاي؟ ماله شكلي؟
7: ما يا مش شبه الجزامه، مش عارف عامل كده ليه.
9: ما هو منك انت يا زكريا، مش انت اللي ما بتعرفش تتنيل تسوق؟
8: هيتنيل ايه اكتر من كده؟ ده رمانه في النيل حضرتك.
9: هو انا شكلي جزامه قوي؟ ماله شكلي يا زكريا؟
7: بصي خدي مرايه العربيه دي، وعلى فكره دي الحاجه اللي فضلت من العربيه، المرايه الشمال. بصي شوفي شكلك بقى عامل ازاي، ظرف البوفيه كومودينو واقف قدامنا.
9: وسع، وريني وريني.
6: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
0: انت بتقول ايه؟ خاتم ايه ومسحور ايه ومبهور ايه؟
2: زي ما بقولك كده يا معلم، اديك شايف منير البامبي كان نجم ومشهور، ولما الخاتم راح منه بقى كومبارس صامت.
0: شيح عليا مبهر، صحيح الكلام ده يا ده شهبور؟
1: بصراحة صحيح يا معلم، فعلا البامبي كان نجم النجوم، ده كان أشهر من سوسن بدر نفسها، فجأة بقى ولا حاجة، معرفش ازاي، كأن حد مسح اسمه بأستيكة كده.
2: الخاتم ده مفيش منه لنسختين، واحدة مع ميسي والتانية اللي كانت مع منير البامبي، وفي نسخة مضروبة مع سبايدر مان.
1: يعني الواد ابو ندى ده معاه الخاتم اللي بيخليه مشهور ومحبوب من الناس. وطبعا ابو ندى وقع في النيل بس الخاتم لسه موجود في النيل.
0: خلاص اوردر لكل الحمير والماشيه بالبحث عن الخاتم المطلوب في المكان اللي وقع فيه ابو ندى.
3: يا ندل يا جبان يا دينيس الكلب.
1: والواد دينيس هتعمل فيه ايه؟
0: لو صدق هنخليه بقى، ولو طلع كذاب هو حر بقى.
4: وانا يا معلم والنبي، انا يا معلم.
0: انت هتفضل متعلق كده لحد ما السفاره تيجي تاخدك.
6: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
9: المكان ده احسن مكان نستخبى فيه
10: على فكره، محدش عرفنا خالص.
9: ايوه انا لاحظت كده، غريبه قوي.
7: هو في ايه؟ معقوله محدش خد باله مني كده؟
9: هي غريبه فعلا،
10: بس مصلحه احنا مش عايزين حد يعرفنا اساسا.
9: طب يلا ادخلوا بسرعه.
6: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
11: اذا اردت الضروري ابدا بالمهم، لان كده في حياتك في حاجه مهمه. خلي بالك، ورجعنا تاني لمباريات الاهلي والزمالك وزد وبيراميدز وامام عاشور والنجم اللي اتنقل من الزمالك للاهلي وبيقولوا هيرجع. ده طبعا اشاعات وكلام فارغ. امام عاشور اهلاوي حتى النخاع. هتقول لي شتم وقال وعادي، يا راجل ما تقولش، النجم نجم برضو. حبايب قلبي واللطايف والكنافه والقطايف.
6: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
12: بقول لك ايه، الكلام اللي سمعناه ده صح يا كابتن بامبي؟
7: ايوه يا زعتر صح. نزلني بقى.
12: لو وصلنا لابو ندى هتدلعني وتحلي بقي، صح؟
7: ماشي موافق. نزل البامبي بقى.
12: ماشي موافق.
13: زعتور يا زعتور، كابتن زعتور.
12: عزازف
13: نزلني والنبي، انا توبتي خلاص وهبطل وهرجع على بلدي عدل.
12: معك يورو؟
13: معايا
12: وقت الساعة دي.
13: حاضر، تفضل. حاضر.
12: والجزمة البودجي والبنطلون الجنسي ده.
14: وانا كمان يا ابي زعتر، انا كمان والنبي.
12: ماشي هنزلكم ونوصل لابو نادر وتعرقوني. ها يلا بينا. جاي لك يا ابو نادر.
6: زكريا ابو ندى.
15: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك الإيمان والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا. وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

ونسمة الروض هبت من فوق قدر التلال ونسمة الروض هبت من فوق قدر التلال ونسمة

0: شايل كابوس عشرة عمر.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: هل لديك فكرة مشروع أو تحلم ببناء مستقبل مختلف؟ تيدكس عدن يوث ليس مجرد حدث، بل مساحة تجمع الطموح بالفرصة والأفكار بالإلهام. التقي برواد أعمال وخبراء واستشاريين واستفد من تجاربهم وطور مشروعك واجعل حلمك أقرب إلى الواقع.
11: واجعل حلمك أقرب إلى الواقع.
10: ابدأ اليوم، فربما تكون هذه هي الفرصة التي كنت تنتظرها.
11: التي كنت تنتظرها.
10: تيدكس أدن يوث. هاندراب مفتوح.
11: تيدكس أدن يوث. هاندراب مفتوح.
10: عبر أثير إذاعتنا.
11: عبر أثير إذاعتنا.
10: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
13: بل للاختيار الصحيح.
10: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن
13: الآن
12: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
10: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة والحاسبات،
10: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
10: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
10: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
11: خطوتك الأذكى.
12: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
10: 02-368-633 أو 718-4074.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها
11: اسمعها
10: تعشقها
11: تعشقها. اسمعها تعشقها.
10: جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
12: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: والتكنولوجيا المتطورة.
10: عبر أثير إذاعتنا.
11: عبر أثير إذاعتنا.
10: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
13: بل للاختيار الصحيح.
10: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن
13: الآن
12: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
10: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة والحاسبات،
10: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
10: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
10: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
11: خطوتك الأذكى.
12: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب مد. لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
10: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
11: خطوتك الأذكى.

0: رفاهية العائلة.
1: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول
0: 90 مول

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

شغف البحث عن الحياة على كواكب أخرى والعثور على كواكب تشبه الأرض هو السبب وراء معظم أنشطة وكالات الفضاء حول العالم، مثل مهمات استكشاف الكواكب والأبحاث في علم الأحياء الفلكية وعلم الفيزياء الفلكية. الإجابة عن سؤال هل نحن وحيدون في هذا الكون على رأس أولويات العلم، وخلال سنوات من البحث والدراسة تمكننا من العثور على كواكب كثيرة في نطاق القابل للحياة، وكانت هذه الاكتشافات خطوات مدهشة في الطريق نحو الهدف. رحلة البحث عن الحياة في هذا الكون بدأت قبل 50 سنة، ولها أساليب متعددة، مثل محاولة التقاط موجات قد تبثها كائنات ذكية عبر مراصد مختلفة في العالم، مثل مرصد سيتي، وأيضا محاولة البحث عن الحياة داخل نظامنا الشمسي، مثل مهمة فايكينغ في سنة 1976 إلى المريخ، وأخيرا محاولة الكشف عن كواكب مشابهة

0: أهل الأرض والتي قد تقع خارج نظامنا الشمسي. فكرة أن نحن مش وحيدين في هذا الكون سحرت البشرية منذ القدم وإلها محطات كثيرة، ولكن قصتنا اليوم بنرجع فيها للتاريخ لسنة 1899، وبطلنا هو العالم الصربي نيكولا تسلا اللي يعد من أشهر علماء الفيزياء في العالم، وفي دراساته ركز حول الطاقة وحول موجات الصوتية وكيف يتم نقل هذه الموجات عن طريق موجات الراديو. في سنة 1899 كان العالم نيكولا تسلا يجري تجارب على الموجات الأرضية والجوية في منطقة كولورادو سبرينغز في ولاية كولورادو الأمريكية. وخلال عمله في مختبره رصد تسلا إشارات غير اعتيادية، فسرها بأنها ممكن تكون اتصالات من كوكب آخر، وأن توجد كائنات فضائية تحاول الاتصال به. كان تسلا متأكد أن هذه الإشارات ما تشبه أي إشارة سمعها قبل، ولكنه كتب في مقالة نشرتها جريدة كولير الأسبوعية بعنوان التحدث إلى الكواكب، أنه كان غير متأكد إذا كانت الإشارات الذكية اللي تلقاها من المريخ أم من الزهرة أو من كوكب آخر، وافترض أن بإمكاننا التواصل مع الفضائيين اللي يعيشون خارج الأرض إن وجدوا أصلاً عن طريق موجات الراديو. المجتمع العلمي ما صدق أن تسلا صاحب الاختراعات الغريبة اتصل بالفضائيين، وتم إهمال الخبر، لكن الصحفيين كعادتهم اتحمسوا لتلك القصة المثيرة وقفزوا إلى استنتاج أن تسلا يتلقى إشارات من المريخ، وامتلأت الصحف بعناوين رنانة عن هذا الموضوع اللي عمل قفزة في الخيال العلمي عند البشر، وبدت تكثر الأحاديث عن وجود حياة فضائية تحاول تتواصل مع البشر. العالم أينشتاين كان من بين العلماء اللي عندهم قناعة باحتمال وجود كائنات فضائية، ولكن قال إن البشر يعتقدون إن هذه الكائنات الفضائية بتحاول تتواصل معهم عن طريق الموجات الراديوية، ولكن أسهل هو التواصل وياهم عبر موجات الضوء اللي نقدر نتحكم فيها أكثر من موجات الراديو. السؤال الآن، هل كانت توقعات أينشتاين صحيحة؟ بالرغم من رأي أينشتاين الوجيه، إلا أن العلماء اكتشفوا بعد ذلك وجود شيء اسمه الغبار الكوني المنتشر في الفضاء، وهذا الغبار ممكن يمنع مرور الضوء ولكن يسمح بمرور موجات الراديو. وهذا غير أن في ميزة ثانية لموجات الراديو، وهي أنها تنتشر في كل مكان بعكس الضوء اللي ينتقل بخط مستقيم. يعني هذا الشيء يزيد من احتمال استقبال إشارات الفضائيين عن طريق موجات الراديو. وبالفعل خلال الخمسينيات من القرن الماضي صار مفهوم استخدام علم الفلك الراديوي للبحث عن إشارات خارج الأرض مقبول بشكل كبير في الأوساط العلمية. في 8 أبريل من سنة 1960 وفي منطقة جرين بارك في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وجه العالم فرانك دريك تلسكوب راديوي باتجاه نجم إبسلون إريداني اللي يشبه الشمس ولكنه أكبر منها بخمس مرات، ويبعد عن أرضنا بحوالي 10 سنوات ضوئية، وأيضا باتجاه نجم تاو سيتي اللي حجمه مثل حجم الشمس ويبعد عن كوكبنا 12 سنة ضوئية. ولكن شو هدف دريك من هذا الرصد؟
1: كان هدفه أن يرصد إشارات قادمة من الفضاء ممكن تدل على وجود حياة فضائية متطورة في الكون. ومع انطلاق مشروع دريك اللي سماه أوزما، بدأ البحث العلمي عن الحياة خارج الأرض. هذا المشروع التقطه دريك من بحث لعلماء في جامعة كورنيل افترضوا فيه أن أمواج الراديو ممكن تكون الطريق الأمثل للتواصل مع الأجرام الفضائية ورصد وجود حياة عاقلة في الكواكب البعيدة. مشروع أوزما كان نواة مؤسسة ساتي أو Search for Extraterrestrial Intelligence اللي تتكون من مجموعة أنشطة تستخدم المنهج العلمي للبحث عن أدلة على حضارات متقدمة في الكواكب البعيدة باستخدام التلسكوبات البصرية والراديوية. ونذكر أن أول مؤتمرات ساتي كانت في نوفمبر من سنة 1961، وكان من تنظيم دريك وبحضور عالم الفلك الشهير كارل سيغن.
0: العثور على موجات مصدرها كائنات ذكية عن طريق الاستماع لترددات راديو ليس بالمهمة سهلة، بالرغم من اكتشاف إشارات راديو غريبة على مدى عشرات السنين، إلا أن أغلبها كان مصدرها الظواهر الطبيعية مثل الظواهر الفلكية اللي تسبب إشارات كهرومغناطيسية كالشفق القطبي مثلا، أو أحيانا تكون مصدرها كوكبنا نفسه أو يمكن حتى مطابخنا. خلونا نذكر لكم هذه الحادثة.
1: في سنة 1998 التقط علماء استراليون في مرصد باركس راديو تلسكوب في استراليا إشارة راديو سببت لهم الحيرة لمدة 17 سنة قبل أن يكتشفوا مصدرها. في البداية افترض الباحثون أن الإشارات كانت تأتي من الغلاف الجوي وربما تكون مرتبطة بصواعق البرق، لكن في يناير من سنة 2015 وبعد تركيب جهاز استقبال متطور اكتشف العلماء سر الإشارات اللي سببت لهم الصداع بسبب التفكير بمصدرها. المصدر كان فرن الميكروويف اللي موجود بمطبخ في مرصد باركس واللي يستخدمونه الموظفين لتسخين طعامهم، لكن هذه الإشارات ما كانت تظهر في كل مرة يستخدم حد الميكروويف، وإنما يوم كان حد من الموظفين يفتح باب الميكروويف قبل ما تخلص المدة اللي حددها للتسخين.
0: اليوم مع التطور التكنولوجي اللي نعيشه زادت نسبة تشويش الموجات الراديوية. تخيلوا صعوبة الرصد وسط موجات الراديو الاف ام، الهواتف النقالة وشبكات الواي فاي المنتشرة في كل مكان، ولهذا السبب المراصد تكون في أماكن معزولة بعيدة عن هذه المؤثرات، ونفس الشيء بالنسبة للمراصد الضوئية. البحث عن إشارات راديوية قادمة من كائنات ذكية فضائية تلقى المزيد من الدعم في الفترة الأخيرة، سواء كان من الحكومات أو بدعم خاص. مثلا في شهر يوليو من سنة 2015 في مؤسسة اسمها The Breakthrough Prize Foundation أطلقت عمليات فلكية واسعة للبحث عن حياة ذكية. المشروع المعروف بمبادرة Breakthrough Listen اشترك مع التلسكوب Green Bank في ولاية فيرجينيا الغربية ومرصد باركس في استراليا ومرصد لك في ولاية كاليفورنيا، ولكن أهم شراكة لهذا المشروع صارت في نهاية سنة 2016 يوم انضم التلسكوب الراديوي FAST لمطاردة الحياة الذكية. فشو هو FAST؟
1: FAST وهو اختصار لعبارة التلسكوب صاحب صحن بفتحة 500 متر أو 500 متر Aperture Spherical Telescope، وهو موجود بين الجبال في محافظة غويتشو الصينية، وهذا الموقع تم اعتماده بعد البحث في حوالي 400 مكان، واضطر 9110 شخص إلى الرحيل من المنطقة لبناء التلسكوب اللي كلف 185 مليون دولار واستغرق حوالي 5 سنوات للانتهاء من تركيبه. هذا التلسكوب مصنوع من 4450 لوح بحجم يعادل 30 ملعب كرة قدم، وبيساعدنا في البحث عن حياة ذكية في الفضاء ومعرفة أصل الكون، ويعزز من قدرتنا على مراقبة الفضاء الخارجي.
0: نحن نبحث من عشرات السنين، وحتى لو لم نجد أي شيء في المستقبل القريب ما بنكون خسرانين، لأن خلال بحثنا

المدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: ماما أحبك.
2: حب مش معقول.
1: أيوة
2: ماما أحبك.
1: قصدك
2: أنا حبيتك على طول.
1: سألتك بالله.
2: ماما أحبك وانتي تحبيني.
1: لا
2: بابا مش يقول.
1: أكيد يمزح.
2: ماما أحبك وأحب حقك البدلية والفاصولية والفول.
1: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
2: بقوليات الكابوس،
1: ألف البقوليات. بقوليات الكابوس.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: لا تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: اسمعها.

0: غلط.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء مثرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية اف ام.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك

الحمد لله على كل حال، إن أغلقت أبواب المساجد لسلامتنا فلا زالت أبواب السماء تفتح وصوت الأذان يصدح.

تطيح دمعة وسلم للفضاء موقي وارفع يدين الذنوب وتظلم أعماقي أشوف قبري يمر بوحشة فوقي تصير كل الحياة أضيق من أخلاقي يا نفس طالت ليالي غينا فوقي كم قلت يلا وقلتي تونا باقي يلا وانت الملاذ مسني عوقي وانا ذنوبي جهد من راسي لساقي يلا تغفر خطاي ترحم وتوقي عظمي نهار الحساب.

0: جديدة
1: 99.9
2: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها. تعشقها
4: والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
8: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش.
0: وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لو
1: حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM.

0: معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نبيل عبد الله. لكل حد حابب يشارك نحن رأيه، أيضا حابب يشارك نحن في المواضيع اللي نحطها، وإني دائما أقول لكم لأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. واليوم في الحلقة هذه أجينا لكم بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم في زمن أو عمل الخير في زمن يقول فيه الناس ما عاد فيش خير. فدائما ممكن تلاقي أشخاص يقولوا فعلا ما فيش خير في هذه الأيام، أو تلاقي ناس فعلا تشوف كده، لكن تلاقي بعض الأشخاص يرجعوا لك أمل إنه لا في خير وفي أشياء حلوة وفي أشياء جميلة والناس لسه بخير وخير سابق ومن هذا الكلام. فمساء الخير، حاب أقول لكم لكل قلب يؤمن أو ما زال يؤمن أن الدنيا تستحق أن نزرع فيها شيئا جميلا، ومساء الخير لكل شخص قدم معروفا ولم ينتظر مقابلا، ولكن ولكل إنسان ساعد أحد بصمت ثم رحل دون أن يذكر أي شيء. فهذا شيء جميل، والأشياء اللي نشوفها بالشارع فعلا تقول لك إنه في خير، فعلا ما زال في خير. صحيح في زمن إن إحنا ممكن نقول هذا الكلام، أو إن إحنا ممكن بنفس الوقت يعني نلاقي أنفسنا إنه تلقائي نقول في أشخاص ما فيهمش خير في هذا الوقت، لكن في أشخاص أخرى فيها خير وقادرة إنه كمان تعطيك أمل إنه لا زالت الدنيا بخير. فكثير ما نسمع هذه العبارة الناس ما عاد فيهم خير، لكن هل هذا صحيح فعلا أم أننا أصبحنا نرى السيء أكثر من الجيد؟ وهل اختفى وهل اختفى الخير من الناس أم اختفى الخير من عيوننا؟ خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: يا حيا وسهلا.
1: السلام عليكم بنتي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
1: ما شاء الله، إيش هذا اليوم؟ حق الدم صراحة.
0: الله يسعدك يا رب، أهم شيء عجبك.
1: أيوة.
0: الحمد لله، هذا أهم حاجة.
1: أيوة أيوة، بالنسبة للناس اللي تعمل خير واللي يعني هذه أشياء جميلة ورائعة جدا. أنا بحكي حاجة بنتي. تبين؟
0: أيوة اسمعك معك. أيوة موجودة، عيب عليك.
1: أيوة
0: موجود.
1: بكلمك على على على على الوفاء. الوفاء.
0: أيوة.
1: الوفاء.
0: أيوة
1: الوفاء. أنا هذا الكلمة بصراحة اللي أنا أنا شوفني أجل جلطات في الدماغ وجال القلب.
0: الله يعطيك العافية والصحة يا رب.
1: الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله.
1: وزوجتي بصراحة اللي وقفت معي، وقفت إيش أقول لك، إنسانة يعني كل حاجة. كانت يعني كانت بأمة الوفاء، وكانت معي سافرت لمصر ورحت هنا الله هنا بمستشفى ما بقولش اسمه.
0: أيوة.
1: والله العظيم ما بقولش اسمه.
0: أيوة.
1: تعبونا وأخذوا مني فلوس وأخذوا ورحت مصر، والعلم كان بمشيش كان بمشيش حتى رجولي كان دخلت شمسي، لكن زوجتي وقفت معي وخرجت حتى من مصر وأنا ما بمشيش، يعني كنت أنا في ورجلات ما بمشيش. وقفت معي وساعدنا ووقفت معي وقفت يعني إيش أقول لك،
0: كل شيء وكل شيء
1: شفت كيف.
0: أيوة.
1: المهم أنا أشكرك، أشكر زوجتي على الوفاء حقه، أشكرك كمان أنتي يا بنتي، أشكرك بصراحة. هذه الشيء يعني إيش أقول لك، خلاص شكرا يا بنتي، أنا بدأت أسأل عليك.
0: الله يحفظك يا رب ويعطيك الصحة.
1: تأثرت شوية.
0: أيوة أنا عارف.
1: الموقف كان كبير يا بنتي، كان كبير أقسم بالله. الناس كذا يعني شفتهم كذا. زوجتي كانت معي كانت تقول لي بساعدك أي وسيلة، معك بساعدك. الحمد لله الحمد لك يا رب.
0: الحمد لله
1: وقفت معي وقفة يعني عظيمة. الخير موجود، الخير موجود يا بنتي، أقسم بالله الخير. طبعا ما في ناس يقولون الخير موجود. أنا أشكرك يا بنتي وشكرا لك جزيلا.
0: شكرا لك، يحفظك.
1: عليك أنا متأكد كثير،
0: بالعكس
1: عجبنا هذا، بس كنت يعني
0: الله يحفظك يا رب ويخليك كمان ويخليك.
1: تحياتي لأم أحمد العقربي والسيدة أم حمزة والسيدة منى والأستاذ القدير محمد رضو. صراحة هذا من الناس أنا أحبهم جدا جدا جدا.
0: الله
1: يشكرك جدا بنتي، أنت الرائعة بنتي نبي. مع السلامة حبيبي.
0: مع السلامة. يا جماعة العم رياض كل شيء إلا إنه يبكي وكل شيء إنه. ففعلا الموقف أكيد مؤثر فيه ولحد الآن، ومتذكر إنه ما حدش وقف قدام يعني معه قد ما وقفت زوجته معه، قد ما كانت فيها خير فعلا وما تركت نوش وبقت له كل شيء. خلينا نستقبل اتصال أحمد اللبناني. يا حي وسهلا. يا مساء الفل، يا حي وسهلا فيك.
2: يا ميت هلين سهلين.
0: أيوه يا مرحبتين من عندي.
2: ولك حضرتك بتحكي منيح.
0: أكيد.
2: حضرتك من عنا.
0: من عندكم.
2: من باب الحارة.
0: أيوه عادي يعني من أي مكان حابين.
2: أنا مو من باب الحارة، أنا من جنبه باب الحارة.
0: من إيه؟
2: من جنبه.
0: من جنبه.
2: ايه من جنب باب الحارة.
0: الله الله الله،
2: مو من باب الحارة.
0: يلا حلو، اهم شيء من جنب الباب.
2: لسه ما حكيت
0: احكي هلا. يلا
2: ولك بنحكي. ايه حاضر. اولا تحية لاخونا وحبيبنا الاستاذ رياض وكلامه محزن. الله يعينه ان شاء الله. تحياتي له من كل قلبي.
0: امين.
2: تحياتي للمشتركين حبايبنا كلهم.
0: تحياتنا كمان لك، وتحياتنا لصوتك الجميل، تواجدك والاجواء اللي تحط لنا احنا اياها.
2: شكرا جزيلا.
0: شوف
2: يا ست الكل، المعروف موجود
0: صح،
2: حتى لو كان قليل
0: صح،
2: ولكن الظروف اصبحت الظروف قليل هي مسيطره، العنانيه موجوده. ولكن حتى لو سويت معروف واحد بسيط يعتبر معروف.
0: صحيح اكيد.
2: لهذا نحن مزروع فينا المعروف موجود. والمعروف يعني والتضحيه موجوده والمساعده موجوده.
0: صح.
2: مش موجودة الأنانية أصلا، ولكن الظروف حكمت بحيث أنه في مجموعة ضعفاء خلت فيهم الأنانية وحب
0: صح.
2: الذات.
0: صحيح.
2: ولكن هذه ما تعبر علينا كمجتمع. هذه يعني حالات شاذة.
0: أكيد
2: لكن المعروف موجود، حتى لو كلمة ما قدمش حاجة بكلمة اسمها معروف.
0: أكيد نحن دائما مختلفين.
2: أيوة وشي ثاني يعني تقدم الخير كيف ما كان، مش منتظر إن لا. قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما الوجه لله.
0: أكيد
2: الخير موجود ونحمد الله ونشكره عليه.
0: أيوه.
2: مش متفشي فينا الأنانية.
0: صحيح.
2: ولا يعني ناس ما فيهمش الخير.
0: صح.
2: الناس والمجتمع موجود فيه الخير مهما كانت الظروف ومهما كانت الأوضاع.
0: الحمد لله دائما.
2: في سؤال؟
0: لا مش سؤال، بس قلت الحمد لله أن الناس دائما فيها خير. شكرا لك. شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل وللسؤال اللي من بعد ما شاء الله تكلمت. انتظر سؤال، ما عاد في سؤال. ألو السلام عليكم.
3: يا هلا والله. عليكم السلام.
0: يا حيو ويا مرحبا حبيبي، كيفك؟
3: الحمد لله. سمعت صوتك أنا كويسة الحمد لله.
0: الله الله الله الله. دائما يا رب نشوفك كده كويسة، ودائما نشوف الفرفشتك دي إن شاء الله.
3: إن شاء الله جميعا يا رب. قلت له تسمحي تجيبي لي الموضوع كده، سمعت المتصلين لكن إيش الموضوع نفسه إيش كان؟
0: الموضوع إنه نحن نتكلم إنه لسه في موجود خير رغم إنه بتلاقي الناس أو في ناس تعودوا على جملة إنه خلاص مع الناس ما عاد فيهمش خير، لكن نحن في المواقف اللي تكون معانا في الشارع، في المواقف اللي تصير معانا فعلا نقول إنه لسه في خير بالناس، لسه في خير بكل شيء.
3: أوكي فهمت. أولا تحياتي لكم جميعا، أنت وكل طاقم إذاعة عدنية وكل المستمعين والمشاركين في هذه الإذاعة.
0: تحياتنا كمان لك.
3: طبعا الموضوع ممكن برضو أضرب أمثلة صح؟
0: أيوة عادي.
3: شوفي أنا بقول الدنيا لسه فيها خير الصراحة، مهما كانت صح يمكن مش بذيك الدرجة الزيادة وكذا، لكن لسه الخير والله ما زال موجود الحمد لله.
0: صحيح.
3: رغم الأوضاع ورغم المشاكل وكل شيء نمر فيه، فيه فينا خيرين للأمانة والله. فشوفي صار معايا موقف يعني في تعز. أيوة. موقف بسيط يعني كان، لكن الأمانة حسيته موقف لبان يعني قلت الناس لسه فيهم خير.
0: صح
3: لك.
0: أيوة.
3: من ناحية إنه يعني كان طالع من بيت جار بنت عمي وكذا رايح لمكان وقبص على طول يأخذنا مشوار.
0: أيوة.
3: وكان تاني روح راكبة يعني مشوار مش مشوار راكبة عادي، المهم أخذنا مشوار رجينا نحاسبه وكذا ما رضيش ياخذ المبلغ. قال خلاص اعتبروها مني. نقول له لا والله احنا بنجيب لك نجيبه له يرجعه، بس لما شاف ان احنا نزلنا جنب المستشفى وكذا يمكن ركز اني ما اشوف او شيء من ذا الكلام.
0: ايوه
3: بس قلت يعني ما توقعت انه في نفس هذا الموقف بيتوه حاليا.
0: صح صح فعلا، يعني هو بالاول والاخير زي انه قايل انه واجي يوصل وكذا عادي.
3: ايوه والله بس شوفي في في الم شيء صار يعني الان حاجه حديثه حصلت قبل 4 ايام.
0: أيوة.
3: وهذا هو الاكبر من اللي كلمتك فيه.
0: ايش هو يلا.
3: واللي صراحه يعني تقولي شوفي صار في موقف الان واحد هنا في منطقه قبليه حقنا مش من منطقتنا هو. لكن اجا ويحلق حاله ويسكب على حاله بالليل بترول وكذا.
0: او يا الله.
3: ويولع بالولاعه تخيلي، وفي ناس يعني تحت بالجبل مخزنين.
0: أيوة.
3: سمعوا صوت صياح وهو مع أنه يحرق ويلهب. يعني زي ما تقولي سقط من الجبل، سمعوا صوت صياح حقه كذا. فإحنا هذه الأيام لما تصب أي حادثة تقيم في التأثير ولا في أي شيء يفعلوا يمسكوا اللي تعادوا. صح. أيوة. ولا لا
0: صح.
3: فأحيان الأشخاص يبقوا يتجنبوا يعني يشتوا يساعدوا كذا، بس يتجنبوا بس المشاكل اللي بتصير.
0: صح.
3: لكن الموقف اللي حبيت انه هذا من الاشخاص اللي كانوا مخزنين سمعوا هذا الشيء وطلعوا يقروا ومسكونا طلعوا على طولهم صوروا فيديو كليب بالجوال يعني عشان لو في شيء ولا شيء ما يتهموشهم.
0: صح فعلا.
3: فهذه فكره برضو انها حلوه انه كانوا يمشوا يصوروا وهو يتكلم يقول انا ايش سويت بحالي يا رب يا رب سامحنا انا مدري ايش انا ايش اللي خلاني اسوي كذا انا. فخلاص لما وصلوا المستشفى كانوا هم قد جابوا جيبوا الشرطه ومدري ايش كذا وروهم بالفيديو على طول وكذا. فانقذوا الرجال وانقذوا انفسهم. فهمتي؟
0: ايوه الحمد لله.
3: فقلت يعني الحمد لله انه في ناس لسه يعني يفعلوا الخير وبرضه بنفس الوقت اللي بيفعل خير ينتبه مش على طول كذا يفعل يركز عشان ما يودف.
0: صح. اهم شيء حاجه يعني اهم شيء انه ركز.
3: اي الناس كثير والله تجي حد مدوخ ولا شيء بتسافي ولا شيء ولا مطعون ولا اي حاجه من الاشياء الكبيره اللي تحس انك تشتت فعليه بخير وحين تتجنبي بس اللي بيصير لك بعدين.
0: صحيح فعلا، يعني بعد من النهايه انت تحنبي او شيء من هذا الاسم، بس رغم كذا في في في ناس فعلا ممكن انها توثق حاجه وبنفس الوقت تساعد عشان ما تحنب.
3: أكيد، وإن شاء الله يكون كلامي على الموضوع يعني.
0: لا أكيد على الموضوع ما شاء الله وزيادة بارك الرحمن.
3: الله يحفظك ويشاك اختارك لكل مواضيعك، كل يوم تبدأي أكثر من اليوم القبل يعني دائما وأبدا مبدعة ما شاء الله عليك.
0: أنا في ذلك يا عمري إن شاء الله دائما أكون كذا بعيونكم. شكرا لك يا لطيفة، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. خلنا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو.
4: ألو.
0: يا حي وسهلا،
4: كيف الحال يا خميس الونيس؟
0: الله الله الحمد لله بخير. احلى خميس ونيس معاكم.
4: كيف الحال اخبارك؟
0: الحمد لله حبيبي بخير، وانت كيفك؟
4: والله الحمد لله العافيه
0: دائما يا روحي. سامع الموضوع اليوم؟
4: لا والله ما سامع ولا عاد افتح ادعاء ولا شيء.
0: معلش أنا بقول لك
4: ده نو نو هذه الأيام نعوض.
0: أهم شيء إنك تعوضي.
4: اليوم مش نوم النهار في الهوف.
0: كيف؟
4: يعني رجعنا النهار ليل ولا النهار؟
0: يلا على حسب. اليوم نتكلم حبيبي عن انه الناس لسه موجود فيها الخير رغم انه في ناس كثيرة او في جانب بتجي تلاقي انه العبارة هذه دائما معاهم انه الناس ما فيهمش خير ومدري ايش، لكن انت يعني تكشفي وهذا الشيء او تكتشفي هذا الشيء وبالشارع تشوفي انه لا في في في ناس
4: والله
0: فيها
4: خير. لقد المثال وش في الخير واجد على الناس كلها، بس أوقات يعني تلاقي ناس إذا مثلا يعني دخلتي بحاجة
0: أيوة.
4: في مجال يعني عجبك ماما يستقولي أوه ذا المكان مش مريح مدري إيش ليش دخلتي وليش، هم قد يكونوا قد دخلوا هذا المجال
0: أيوة.
4: واستفادوا منه. لو ما كنت تدخلي يعني بهذا المجال مش تقولي ليش تدخلي وانت يعني مش تعرفي ما يدريش ان يكون هذا شيء خير عليه.
0: ايوه صح.
4: لا هو ما كان مش منه خير مش منه فايدة انت تدخلي المكان مش له اي مخرج مدري ايش كذا وكذا وكذا. يا اخي انت تفاعل بالخير تقدر تحصله.
0: أكيد أكيد
4: يا أختي ما تحب لك الخير أساسا والله.
0: صحيح فعلا والله.
4: أهم شيء الناس شيء بس تكسب الناس ها والغير ما يكسب.
0: في ناس كذا وفي ناس كذا.
4: أيوة وفي على ومثلا على سبيل المثال والله إن في يعني أهل الخير والله مليان يعني في ناس يحب الخير وفي ناس ما يحبش الأهل الخير لأنه أوقات تدخل يعني في حد سجل مثلا يعني على سبيل المثال مثلا في حد سجل منظمة وإنسان مستحق يزعلوا قوار ليش يسجلون إحنا نسجل إحنا إيش سبب إحنا مزيون إحنا كل إحنا يخل كل إنسان يعني يحب يحب يسلم الخير.
0: أيوة صح
4: وشرب العالم يعني يحبه
0: أكيد أكيد.
4: مش يعني إنك تقول ليش سجل فلان وأنا ما سجل الناس إيش سبب في حاجة أكيد إيش أنا معي قزة أنا معي شقة أنا معي تلا أنا مدري إيش انت كونك انسان تحب تقول الله يسعد كل انسان ان شاء الله مثل ما اعطاه الخير ربي يعطيني بذل الخير
0: ان شاء الله يا رب كلنا كمان نكون يعني الناس ما نحسد غيرنا ويكون لنا الخير كمان
4: والله احنا ما نحسد حد كل انسان الله يفتح عليه ونتمنى الخير للجميع مش انا بس.
0: ايوه
4: نتمنى الخير للشعب اليمني الجميع جميع الشعب اليمني نتمنى له كل خير.
0: امين امين يا رب ان شاء الله.
4: اصلا احنا الان بهذا الظروف صعبه نتمنى الخير للجميع والله
0: اكيد والله احنا بظروف استغفر الله العظيم ما فيش مني مهرب. شكرا لك حبيبي شكرا لكلامك ولرايك الجميل. فسعيدة جدا بهذا الكلام وبهذا الرأي. خلينا نستقبل اتصال أم حمزة. ألو السلام عليكم.
5: ألو يا مساء الخير.
0: يا مساء الفول يا حيو سهلة
5: يا وجه الخير.
0: الله الله أنا غلطت.
5: نهارك سعيد وخميسك حلو إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب
5: طول اليوم تعيش يوم براحة يا بنتي إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب آمين الله يسلمك.
5: بما أنه باقي الأربع دقائق وخمس دقائق بحاول أختصر.
0: تكلمي براحتك عادي.
5: لا لا ما مش راح بعضي بعدين
0: بنوقف الجهاز عشانك.
5: حبيبي أولا تحياتي للأستاذ رياض ربنا يشفيه ودموعه غالية علينا
0: أكيد والله.
5: ونقول له أنه هذا من أصل يعني زوجته ما وقفت معه هذا من كلام أصله وأخلاقه.
0: صحيح
5: ما يوقف مع الرجال وقت شدته إلا بنات الأصول.
0: أكيد أكيد الله يوفقهم لبعض يا رب.
5: أكيد يا رب الله يشفيه ويخليهم لبعض بأمر كله. وبالنسبة للموضوع أنا اليوم يعني زين
0: أيوة.
5: رميت الكرة بالملعب الصح.
0: الله الله أهم شيء الملعب.
5: نحن اليمنيين أيوة نحن اليمنيين
0: أيوة
5: طيبة والكرم والخير والأخلاق حيث ما كنا رغم ظروفنا رغم قساوة أيامنا ومرارتها
0: صح
5: إلا أننا نتمتع بالخلق الكريم ونتمتع بالعطاء والخير. أيوة. هذا تخذي الفيس وشوفي أي مغترب يمني لا حاجة المدح والشكر فيه.
0: صحيح صحيح
5: أيوة إن دل على شيء لما يدل على كرم أخلاقنا وتعاملنا. وبعدين يا بنتي اللي تزرعيه تحصديه.
0: صح
5: أيوة زرعتي الفل حياتي كلها تبقى فل. الخير موجود في حياتنا على طول إن شاء الله
0: إن شاء الله.
5: وأنا الحمد لله الحمد لله والشكر ما تعرضت أبدا لأي موقف يعني مهما تضيق ضيق ربي كريم يفرقها.
0: صحيح
5: وألاقي والله الخير والله أنه بالشارع من الشباب يعني يساعدني من عيالك من كل حاجة أنت عملتها وزرعتها صح والله أنك تحتفيها بكل صح بكل ثقة بكل خير.
0: وهذا أهم حاجة.
5: هذا أهم حاجة والله أنك تكوني صادقة مع نفسك وتعمل الخير لله بدون أي مقابل.
0: أيوة.
5: بتلاقي أضعاف وغير تدرك أضعاف مضاعفة
0: فعلا فعلا والله.
5: فنحن اليمنيين أنا أعتز بيمنيتي بجنسيتي أحب يمني.
0: أيوة.
5: نحن الكرم ونحن الخير ونحن الحب رغم كل الظروف رغم كل ما أصدونا وعملوا معنا نحن باقين والخير واقي إن شاء الله
0: إن شاء الله.
5: طول ما نحن كذا نحب عدن ونحب اليمن.
0: أيوة.
5: نحن في خير دائما يا حبيبي نحن نسمع صوتك ونشوف ابتسامتك الحلوة الحمد لله نحن بخير والله العظيم إنه ترابطنا داخل هذا اللي داعا جمعتنا، عرفنا اصحاب تعز وعرفونا وعرفنا اللي بعدهم واللي بالشيخ واللي من خلال اسمي تكرر مش اكثر.
0: صحيح والله فعلا، اني اشكرك جدا والله.
5: تحياتي لك يا حبيبه.
0: تحياتي لك حبيبي، وتحياتي كمان لكلامك الجميل، واني سعيده جدا جدا جدا، دائما اقول محظوظه فيكم، محظوظه كمان بتواجدكم، محظوظه بكل شيء حرفيا. وزي ما قالت نحن اكيد نعرف اسماء عن بعض فقط، لكن بقت لكل شخص معزة ولكل شخص قيمته. ممكن نكون كثير من الأشخاص ما قبلناهم، كثير من الأشخاص ما شفناهم، لكن نحن عشان فعلا حسينا نفوسنا مترابطين مع بعض، فلقينا أنه فعلا حاجة جميلة جدا أنه نلتقي فيها. فزي ما قلنا، أو أكيد الخير دائما موجود، وأكيد الناس لسه فيها خير. ممكن تكون أنت صادفت بحياتك أو أشخاص قلة قليلة يعني، وأصلا ما يندكروش. ممكن يكون فعلا في أشخاص ما تحبش لك الخير، في أشخاص تشوفك من جهة أخرى، في ناس ممكن يعني عكس اللي انت توقعته. لكن دائما دائما لو انت خرجت شفت الناس، لو شفت اللي حولك، دائما بتغير النظرة هذه انه الناس ما فيهمش خير، وبترجع بتقول على طول انه لا فيهم خير والله. يعني بتجي بتلاقي اي حد بيساعدك، بتجي بتلاقي لو وقعت مشكلة وطلبت من حد مساعدة حتى وهو بالشارع يمشي، ممكن بيجي وبيساعدك ويفعل اللي بيده او اللي يقدر عليه عشان يعني يعطيك او انه يساعدك في اي موضوع. فممكن يكون البعض يشعر انه الخير اختفى، وانه مثلا الناس تغيرت، او انه مثلا تغيرت الظروف، وانه يعني يسألوا أو إنه يشوفوا كيف إن إحنا نحافظ على إنسانيتنا مهما كانت قسوة الحياة. لكن حابة أقول لكم إنه فعلا مهما تغيرت الظروف، مهما مرينا بأشياء كبيرة، مهما مرينا ب
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 97.9 فاصلة 9.
1: قلبي يا زلمة كل لي غكلمة مراني نسيت راسي عيني شوفوا في سما
2: 99.9 فاصلة 9.

0: نعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها.

0: تعشقها.
1: بكم إذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

حيا ويا سهلا من جديد. نرجع لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير, وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز, أو تتابعونا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين, أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام, أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. كل حد حابب انه يتواصل معنا او حابب انه كمان يشاركنا احنا الرأي في الموضوع اللي احنا نحطه, يتواصل معنا عبر الارقام التالية 724689 وايضا 028-5188-88. هذه ارقام تواصل لكل حد حابب يتواصل معنا, لكل حد حابب يشاركنا الرأي. خلونا نستقبل يشاركنا احنا الرأي في الموضوع اللي احنا نحطه, يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 724689 وأيضا 028-5188-88. هذه أرقام تواصل لكم.

0: استاذ نسيم.
1: ايوه
0: الخير يعني قال صلى الله عليه وسلم لا زال الخير فيه وفي امتي حتى قيام الساعه.
1: اكيد.
0: ولكن قد في هذا الزمان الذي نحن فيه الان قد نرى اصوات الشر تعلو على صوت الخير.
1: ممكن صح.
0: ولكن لا زال الخير موجود وخاصه في قلوبنا نحن المؤمنين. يعني الخير نراه كل يوم وفي في الاسواق ترى مواقف تخليك تشوف ان لا زال هناك خير بالناس في قلوب الناس والرحمه والتراحم وهذا
1: صحيح فعلا. يعني في اشخاص ممكن تكون فعلا يعني موجود الخير فيها وفي اشخاص ممكن ما تكونش موجود, لكن احنا دائما الاشخاص اللي نقول عنهم انهم ما فيهم خير هذول دائما يتم فعلا تجاهلهم او تجاهل الشيء اللي هم فيه به. فدائما نلفت للي عندهم الخير ودائما ننجذب للي ده يعني الخير عندهم موجود وقادرين انه يعني يعطوا بدون ما ينتظروا مقابل.
0: أيوة نفس النقطة اللي كنت أشتري أفرح حالي. أنت الشخص اللي يقدم خير واللي في قلبه خير ما ينتظرش أصلا من مقابل, مجرد أنه يقدم شيء بسيط أو يقدم أي شيء أنه ينتظر مقابل. فسبحان الله تلاقي الأشخاص اللي هم هكذا طيبة.
1: أيوة
0: على شخص بالنفس يتلو شيء جميع على حد الناس ويتلو شيء يعني أقول حسنا في هذا.
1: محبوب صوتك شوية يقطع لكن محبوب معانا.
0: أيوة الآن
1: صوتك شوية يقطع. أيوة يا محبوب.
0: أيوة زي ما قلت لك يعني الشخص اللي يفعل الخير بعدين ينتظر المقابل هذا تعتبر أنانية وتعتبر خلاص بعد حاجة اسمها تلمس خير من الموضوع.
1: أيوة يعني خلاص
0: أي إنسان تكلمي
1: يعني خلاص إنه نشوف هذول الأشخاص ممكن نحنا نبعد عنهم أو نحنا نبعد عن الأشياء اللي ممكن تخلي نحنا مثلا نحتاج لهم بأشياء.
0: صح إن شاء الله إن نحنا نكون من أهل الخير دائما وأبدا نحن وجميع أحبابنا
1: إن شاء الله يا محبوب. إن شاء الله دائما نكون من هذه الأشخاص ولا ننتظر مقابل ولا شيء.
0: نعم نحن دائما نحب أن نقدم ولا ننتظر شيء من أحد, لأن أحيانا الانتظار قد يجعلك تنعزل عن طريق الخير نهائيا.
1: أكيد صح فعلا وهذا الشيء. شكرا لك يا محبوب, شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. خلوني أستقبل هذا الاتصال. فدائما نحن لازم نحن نقدم أي شيء بدون ما ننتظر, وياريت كمان الأشخاص اللي نحن أكيد يعني متأكدين منهم بخير كمان ما يستنوش. معنا اتصال.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا أستاذ نيفين؟
1: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
2: معك أحمد ملايكان من الحق.
1: يا حي وسهلا ويا مرحبا. فين الغيبة؟
2: الله يحفظك ويعطيك الصحة والعافية يا أستاذ.
1: آمين آمين يا رب.
2: أول بتقدم شكري وتقديري للأستاذ محمد فضل بصراحة الراجل هذا.
1: أيوة.
2: يعني الموسوعة الثقافية للإذاعة.
1: صحيح
2: والله راجل. الحين بالنسبة للموضوع اللي طرحته اليوم.
1: أيوة.
2: موضوع ممتاز جدا. وإن شاء الله ربنا يوفقنا. أنا بتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى زوجتي العزيزة.
1: أيوة.
2: أم أولادي.
1: أيوة.
2: لأني قبل سنوات كذا تعرضت إلى مرض الكورونا. ودخلت المستشفى المحجر.
1: أيوة.
2: وجلست حوالي شهر كذا, بس كانت أم هاني. أيوة. زوجتي.
1: الله يحفظها يا رب.
2: وقفت معي إلى آخر لحظة. في الوقت اللي كنت حالتي سيئة جدا, وأنا عبر الإذاعة بتقدم لها بجزيل الشكر والتقدير, وربنا إن شاء الله يحفظها
1: إن شاء الله
2: ويطول في عمرها.
1: آمين آمين يا رب.
2: وربنا يوفقكم في كل المهمات اللي تقوموا بها أنتم والمواضيع اللي تطرحوها. بصراحة مواضيع مفيدة جدا بالنسبة للمستمعين.
1: صحيح إن شاء الله.
2: يلا أستاذة شكرا جزيلا.
1: شكرا كمان لك, شكرا كمان لكلامك لاتصالك الجميل. وأني حبيت جدا جدا كمان كيف إيش يا ناس إيش أوصف. والله أحب لما شخص فعلا يعني حد قدم له حاجة أو ساعده بحاجة أو وقف معه بحاجة, خاصة إنه يعني عشرة عمر

0: عمر يعني. فأكيد ما بتجيش تسيب، صحيح في أشخاص ممكن تلفت من جانب آخر وإنه تسيب هذه أو خلص إنه مرض وكذا، فتجي تلاقي فعلا إنه في أشخاص مستحيل توقف، لكن هذا الشيء فعلا يغير نظرتنا إحنا دائما. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا حيو سهلا حبيبي.
1: يا مساء الورد يا نيفي.
0: كيفك يا سالي؟
1: سألت الورد كله يا نيفي.
0: الله الله.
1: يعني دي تطبق ايش احلى حاجة
0: ايش
1: يوم انه شخص مجهول يعني ما ادري ايش هو بس يبعث لك ورقة ورد كتبوا شكلاته يقولوا قولوا سوري لا تعرفش مني، فبحس حاجة حلوة والله يكثر من امثالها.
0: صح والله اتفق معك، وخاصة لما يكون هذه الاشياء البسيطة يعني حتى لو مش ضروري باقة احبه ورد.
1: تعرفي يعني هي من حاجة حلوة ما تعرفيش عشان ما تعرفيش تلبي، فبحس حاجة حلوة ما يكثر من أمثالها مع لون أشخاص.
0: آمين يا رب. فعلا فعلا والله حاجة حلوة مهما كانت بسيطة، تجيت تلاقي نفسك إنك حاطاها كذا مبروزة بمكان معين.
1: وإن شاء الله وعدين يعني بين يوم نزل عدن مايك اللي أحلى ورد أحلى شوكولاتة أحلى كل شيء، بس ما تعرفيش من مرمى جهود.
0: أنا في ذلك والله، كفاية أنك تجيب السلامة وكفاية أن احنا نشوفك، وهذا كله أحسن حاجة بالحياة.
1: تصدقي يعني زين ما يفديك الكون بأكمل ما عدا أوقاع.
0: ما عدا من؟
1: ما عدا أوقاع، ما عدا أوقاع بالحياة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله الله يبعد عن احنا كل الأوقاع. وأنا في ذلك والله على كلامك الحلو.
1: ذكيني السريع على الموضوع، لأن الفيس كان يقطع عندي ما فهمت مع المتصلين
0: عيوني. الموضوع نتكلم عن إنه فعلا في هذا الزمن كنت تلاقي جملة أو الناس خلاص تعودوا على هذه العبارة إنه الناس ما فيهاش خير، لكن لما أنت تخرجي للشارع وتشوفي ممكن تقتنعي بإنه لا فعلا الناس عادة موجود فيها الخير، وعمل الخير في زمن لا يوجد فيها الخير، أو زمن إنه الناس تحولت وتقول إنه ما فيش خير، نحن شايفين إنه في خير لسه وموجود.
1: صحيح يعني، بس شوفي هذا يرجع على الشخص نفسه. مثلاً لو نأخذ مثال الله مثلا عليه، يعني زين مثلاً نأخذ مثال على المطلقة، يقولك إنه خلاص مثلاً الشخص الأول ظلمه وذو الشخص الثاني قدم له، الثاني تقولك لا خلاص قد الأول ما في بش خير، كيف الثاني والثالث؟ تبكي شكلي مشهد على الطابع الأول على الشخصية الأولى التي تعرف عليه، فما تعرفش نفس الفرصة إنه تجرب إنه تغير خلاص من إيش الأخطاء التي حصلت مع بالزوج الأول، احتمال تكون ما تخطش مع بالزوج الثاني وهكذا. فهذا الشخص اللي بحسه مدين من نفسه من بعض أمس، من لا حتى يشوف الصديق لو انقدر من صديق واحد خلاص يقولك خلاص قد الأصدقاء كلهم غدارين وقد مدري إيش مدري إيش، فبحسين الانطباع عن الشخص نفسه ما أدري إيش. صح إنه الشخص يحذر، بس مش خلاص قلنا إحنا نعمم الكل، يعني شوفي مثال وليده المثال الأعلى مهيدين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وقدوتنا، أما أبو لهب كل هذي فلن يحكمش إنه خلاص قدوم كلها مهما كان، حتى تحسي مهيدين إنه مثلا قد تكون قبيلة كلها كريمة وفيه شخص فيه بالخير، فنحب القبيلة كريمة عشان الشخص هذا فيه بالخير.
0: أكيد أكيد صح،
1: فنحن نعمم شيء ونعمم مهما كان والله الناس فيهم خير، وما زالت الرحمة موجودة، ما زال الإسلام وما زالت يعني الأمن موجود، فبقيت تقول لي في ناس والله يعني دين رحيم تلاقيهم في الشفاة في الشوارع في أي مكان، فبحس إنه في الأمة الكريمة، فنقول يعني دي زي ما قلت لك إننا نعملش، صح إن وجهات نظرنا قد تكون الأولى، بس ليك إحنا نفسنا فرصة نكتب نفسنا نجرب الأشخاص الباقين، فبحس إنه كل الأشخاص نفس الأول وكل الأشخاص نفس طابعهم الأول الذي نلاقي. شكرا جزيلا يعني، شكرا.
0: شكرا حبيبي، شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل، وزي ما قالت سالي إنه نحن كمان لا نعمم بهذا الموضوع، في ناس فيها خير، في ناس تقدم الشيء من قلبه، في ناس بتساعد من قلبه، فكفاية حتى لما تشوف موقف صغير أتعمل فعلا تحب إنه أو حابب إنه هذا الشيء موجود، وأنت تفرح أصلا وتلقائي تحس بشعور السعادة. فنستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا فتحي، كيفك؟
2: أحمد الله على كل حال، في شوية كده زين، بس عادي سنة تابعكم حتى يا نص ساعة.
0: أهم حاجة
2: شيء أختي، يمكن صراحة أنا أشكرك جدا، لكن على ما أظن الشكر في حقي قليل أختي فيه. صراحة في موضوع هذا اليوم كم أسعدتي أختي فيه الكثير من الأسر هذا اليوم عندما استمعنا هذه رسالات الشكر والعرفان من قبل أزواجهم تملكي.
0: صحيح والله فعلا،
2: والله
0: أنا هنا مبسوطة خلاص بطير من الانبساط.
2: والله هذا هذا يدل على شيء أختي فيه، كأنما يدل على حسن اختيارك لهذه المواضيع الجيدة جدا.
0: إن شاء الله يا رب دائما أضل كده، وإن شاء الله أختار دائما المواضيع اللي فعلا يعني أنتوا تحبوها.
2: هذا تنفيذ ما رحم الراحمة يا أختي، إني في يمكن الأول والأخير أختي، إن مما بالنسبة لموضوعي الخير عدم الخير وكذا يا أختي، هذا تقدر تقول هي دي وجهة نظر أشخاص معينين.
0: صحيح.
2: قد غدر بهم الزمان، ترى وجهة نظر تكون خاصة للشخص نفسه، يكفل مثلا نسبة المتفاعل المعاطف بالتالي، أو ما شافش الدنيا على أكمل وجه. أقول لهذا الشخص يقود يوما ما سيارة مثلا في الخط ويتعطل مثلا في الطريق، هل سيظل من الصباح حتى المساء لن يساعده إلى حد؟ لا. يعني مهما كان الخير ستجده في الطريق، الشارع، فوق الباص، في المستشفى، في كل مكان. لكن بأختي يعني في بعض الأشخاص يدعون أعمال الخير يربطوا في أشياء معينة، تهمني كيف؟
0: أيوة.
2: يعني في بعض الأشخاص مثلا وقع له مرض أو شيء، شاف أقرب الناس إليه ما ساعدته، يقول هنا الخير يعني تقدر تقول إنه عدم المجتمع أو عدم. لا، أنا أقول أختي الخير موجود والشر موجود، لكن عمر الشر ما ينتصر على الخير، صح ولا لا؟
0: أكيد أكيد، نحن دائما نلفت للخير.
2: أيوة. وفي مثلا أختي نستمع يقول لك افعل الخير ورميه للبحر، يعني ما تنتظرش مقابل.
0: أكيد،
2: يعني لأن الخير هذا موجود في قلوبنا، حتى في بعض ناس أختي نيفين شريرين في حياتهم.
0: أيوة.
2: لكن يأتي يوم والله أن أختي يتحولون هذا الشريرين إلى نسبة 180 درجة، فهمني كيف؟
0: أكيد.
2: بالتالي ما يبقى هذا الشرير اللي كنا نعرفه قبل 5-6 سنوات، سبحان الله تجي تشوف صورة أخرى عن الشرير، ما يبقى شرير في بعض الأحيان.
0: أيوة.
2: ولا نحكم على أن هذا شرير سيبقى شرير إلى آخر النهاية، يعني
0: صحيح
2: في بعض الأحيان في بعض الأشياء خطوة في ظروف معينة تغيرهم.
0: أيوة. وإنسان
2: عندنا يكبرون في السن، أبلش هذا كل كلام في الثلاثينات في الأربعينات مثلا، يعني كل كلامهم يعني تجد ما فيش كيمياء بينه وبين الآخرين.
0: أيوة. نحن أمس تكلمنا عن هذا الشيء، تكلمنا عن التغيير، وفعلا قلنا ممكن الشخص إنه يتغير.
2: هو ارتبط الموضوع ببعضه أختي.
0: أيوة.
2: لكن أهنيك في الأخير على
0: صحيح
2: وجمعة مباركة مقدمة أختي فيه، وأتمنى لك المزيد من التميز والتألق أختي فيه
0: إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا محمود،
2: ربنا يحفظك إن شاء الله.
0: شكرا لك يا فتحي،
2: وخميسك
0: مبارك كمان، وجمعتك مبارك إن شاء الله، وكل خير وكل تفاؤل يا رب العالمين. زي ما قال إنه نحن دائما أو دائما نمسك هذه الجملة إنه سوي خير وخلاص رميه في البحر، وتخيل انك مسوي خير وراميه في البحر، يعني مستحيل عاد انك تروح تدور انه لا لازم يجي لك مقابل، ما انت طبيعي يعني حابب تسوي حاجة بتسويها من قلبك، ما بتستنيش اي حاجة او ما بتستنيش انه حد يرد لك هذا الشيء. فزي ما قلنا احيانا لا يكون الخير مال ولا هدية ولا مشروع خيري، ولا قد يكون فعلا كلمة الله يقويك، او قد تكون انت بتساعده بحمل اغراض، قد تكون بتفعل له شفت هذا الشخص او شفت هذه الحرمة الكبيرة معها مثلا، وخاصة هذه تصير عندنا كثير، معها سامان مسكينة رايحة تجيب دبات غاز، معها دبات غاز فتجي تلاقي هذه الأشخاص رايحة تجيب حاجة فلانية للبيت، وهذه الحاجة كبيرة يعني صعب أنها تحملها، فتجي تلاقي فعلا والله الأشخاص هذه تساعده تقول أنا بحمل لك يا تلي هناك، أنا بسوي لك، أنا ما عرفتش تقطع الخط. هذه الأشياء الصغيرة البسيطة، شايفين كيف بسيطة، لكن فعلا والله العظيم أنها تترك أثره. وأنا ما جبتش هذا الكلام من بعيد، أنا شايفة أمي مثلا لو خرجت تجيب حاجة وكانت السمن ثقيلة عليها شوية، فتجي تقول والله الليت شافني واني حامله له وقلي انا بطلع لك يا توي خاله، امي تروح تتكلم حرفيا على الموضوع وتتكلم وهي مبسوطه وانه في حد يساعد في خير. يعني شوفوا اثر الحاجه البسيطه، بمجرد ما انه يحمل له اغراض او يساعد بحاجه او انه يقدم له خدمه بسيطه، فالاثر اللي يكون موجود، وانه تروح تتكلم عنه بالبيت، وانه الناس فيهم خير، وانه في مساعده، وانه وهي حاجه بسيطه. حرفيا يعني مهما كانت الحاجة بسيطة، مهما كان الأشياء اللي أنت شايف أنك بتقدم أو بتساعد فيه وأنه ما بيفيدش الشخص الآخر أو أنه يلا إيش بيستفيد من مساعدتي وبحاجة بسيطة، لكن حرفيا حاب أقول لكم من هنا مهما كان الشيء بسيط والله العظيم أثره ينترك بشكل مش طبيعي، خاصة عند الشخص اللي أنت ساعدته، خاصة عند الشخص اللي أنت قدمت له خدمة، اللي أنت قدمت له حاجة. وطبعا إحنا لما نقول قدمت له خدمة مش معناته أنك تقدم له خدمة بعبارة عن أنه مصلحة ما بينكم أو أنه عبارة عن واسطة يعني وكذا، لا نحن نقول تقدم خدمة لأنه فعلا خدمة بشرف وكمان خدمة أنه هذا الشخص يستحق. فزي ما قلنا قد تكون كمان ابتسامة، قد تكون طبطبة على هذا الشخص، قد تكون اتصال تطمئن فيه وعلى قريب، على أي حاجة بسيطة ممكن تكون هذه زي ما قلنا أثرة. لكن في أشخاص ممكن تكون عكس كذا، بس نحن دائما وأكثر الأوقات دائما نقول إنه نحن نلفت للأشياء اللي فيها خير، نلفت للأشياء لأنه فعلا هذه الأشياء هي تبسط نحن. يعني تخيل دحين أني مثلا لو قلت والعم رياض كمان الأستاذ أحمد مليكان لما نتكلم وشكر كمان عشرة العمر اللي معه والمساعدة اللي قدموها زوجاتهم أو أنه كيف كانوا معاهم من البداية لما النهاية ولحد الآن، فهذا أكيد حاجة كبيرة، أكيد حاجة كبيرة في حياتهم، أكيد يتذكره. والدليل كمان العم رياض إنه متأثر جدا جدا جدا جدا متأثر بوقفة شريكة عمره، الله يحفظهم يا رب لبعض ويديمهم لبعض، وإن شاء الله دائما نشوف إن إحنا من الأشخاص اللي تقدم واللي تحط أثر طيب وما تمشيش وهي حاطة أثر سيء عند الأشخاص. ففعلا إذا أحيانا تجي تلاقي لو ساعدت حد ممكن يكون هذا الجانب موجود يقول عليك مثلا إنه عشان مصلحة، مثلا إذا عملت حاجة أو عملت خير يقولوا عشان يصور نفسه رغم أنه فين. وأنا من هذه من هنا أقول في أشخاص حرفيا يساعدوا بس عشان يصورون نفسهم إنه أنا قدمت حاجة أو إن أنا عملت خير، أما في أشخاص تانية فعلا تساعد بدون ما تستني مقابل، بدون ما تستني تصوير، بدون ما تستني أي حاجة. فهنا يعني نشوف إنه الخير مختفاش، الخير موجود والثقة موجودة في الأشخاص وأصبحت فعلا أكثر وأكبر. الحياة أصبحت ممكن تكون صعبة لكن نحن ممكن نسهل في هذه المواقف، ممكن تكون الناس تعبت والظروف فعلا جعلت كثير من القلوب تنغلق خوفا من الخذلان، لكن رغم ذلك ما زال الخير موجود والخير لا يموت، الخير فقط لا يصنع دقيقا. فهذا هو الخير، هذا هو دائما لما تتذكر أشياء حاجات من الأشخاص هذه. فخلونا حنا نشوف هذه التعليقات إيش تقول. التعليق الأول يقول السعادة التي تضعها في جيوب الآخرين ستعود يوما لتختبئ في جيبك. عندما تحزن فكن في حياة الآخرين مثل السكر، حتى وإن اختفت تركت طعما جميلا، فلا يخدعوك بقولهم خيرا تعمل شرا تلقى، ولكن خيرا تعمل أجرا تلقى. قد ينسى الناس ولكن الله لا ينسى. ففعلا شيء جميل إن احنا فعلا نتكلم كذا وإن احنا نشوف هذا الشيء من النظرة هذه أو من زاوية أخرى. ففعلا لا تخليش الجملة إنه خير تعمل شر تلقى تسيطر عليكم، خليها فعلا خير تعمل أجر تلقى، لأنه أنت هنا لما قدمت حاجة ما قدمتش وإنت تستني حاجة من الأشخاص هذولا، قدمت بكل حب، قدمت بكل أريحية إنك أنت حابب تقدم لهذه الأشخاص. ففي التعليق الثاني يقول عندما تمتلك القدرة على فعل الخير فلا تتردد في فعله عندما يمنحك الله عطاء، مهما كان بسيطا أو عظيما يمكن أن ينفع غيرك فلا تبخل به. فالخير الذي تمنح اليوم هو النور الذي قد يضيء طريق شخص آخر، وهو أيضا البناء الذي قد يشيد حياة، وهو اليد التي قد تقيم عثرة، والروح التي قد تبعث فيها الأمل. ففي أشخاص أحب أقول لكم والله العظيم في أشخاص ممكن تفعل أشياء بسيطة أو ممكن تقدم أشياء لأشخاص أو تعمل خير مع أشخاص أو تساعد أشخاص، لكن هي ما تدريش بحجم الشيء اللي هي عملتنا، ما تعرفش بحجم أو بقد إيش عند هذون الأشخاص بيكون الموضوع بالنسبة لهم جميل، بالنسبة لهم مؤثر، بالنسبة لهم انحطت ذكرى، وإنت كمان بنفس الوقت ساعدت وحطت يدك بأشياء كثيرة ممكن يكونوا فيها أو ممكن هم يكونوا فقدوا الأمل إنه في حد ممكن يساعدهم. ففي زي ما قلنا إنه مهما كان أو مهما كانت الجملة اللي تتردد عند أذنك إنه ما فيش خير، حاب أقول لك إنه الخير لا يعني أن تكون ثريا حتى إنك عشان تتبرع بالأموال، ولا إنه تمتلك مثلا مؤسسة خيرية، ولا إنه يعرفك الناس. الخير يبدأ من أبسط التصرفات، من كلمة طيبة ترفع معنويات إنسان، أو أيضا ابتسامة في وجه شخص أثقلته الهموم. فبتجي بتلاقي إنك بتساعد مثلا حرمة كبيرة على مثلا زي ما قلنا عبور الطريق، أو سؤال عن مريض، أو كمان دعاء بظهر دعاء لهذه الأشخاص. أحيانا يكون أعظم خير تقدمه هو أن تمنع أداء يعني كان يمكن أن يصيب غيرك. فأتمنى أنه الأشخاص هذه كمان ما توقفش عن هذه الأشياء البسيطة وتستمر فيها، لأنه فعلا تترك أثر طيب. حاب أقول لكم للأسف حلقتنا إلى هنا وتنتهي، لكن أنت قد تسمع كثير من يقول ما عاد في خير، لكن الحقيقة أنه الخير لا زال يعيش في قلب مثلا أم تضحي وأب يتعب لأجل أسرته، وكمان شاب يساعد أحد كبير بالسن، جار يسند جاره، إنسان يدعو لك بظهر الغايب. فلا تكون ممن يردد أن الخير أنتهى، بل كن أنت الدليل على أن ما زال موجود هذا الخير. كونوا أصحاب الأثر الطيب، لأن المعروف يبقى والكلمة الطيبة تبقى والقلوب لا تنسى من أحسن إليها. إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئيني بن عبد الله. خميسكم جميل، وخميسكم فول، وخميسكم شرح عدني، وخميسكم كل حاجة جميلة، وجمعة مباركة مقدما، وبإذن الله نلتقي قريب.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
0: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
13: اسمعها،
8: تعشقها،
13: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: لكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: من كلمات الشاعر الملك أسامة العمري ومن ألحان الأسطورة حسين العودي.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: 94.9 فاصلة 9.
1: قلبي يسلم قولي لي كلمة تراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السما
2: 99.9 فاصلة 9.

موسم يتجدد للقاكم من جديد، نتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربي وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهاني مين منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهاني مين. مع عدنان الشيبانية أعلى عدنية FM 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وقتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية FM 89.1، وأيضا اللي يسمعونا من جميع الإذاعات ومن جميع الترددات. نرحب بكم في يوم الخميس الذي ما يحلى الخميس إلا في برنامجنا الفني المسائي تهنمين، وكالعادة أرقامنا هي 7746849، وأيضا 0285188. هذه رقمنا، ما عليكم إلا التواصل على هذا الرقم وشاركونا كل الأفراح والمناسبات الجميلة، ونكون سعداء بتواجدكم معنا في ساعة ونصف من برنامجنا الفني المسائي تهنمين. كالعادة من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. ودائما قبل ما نبدأ فقرتنا أو برنامجنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين، ضروري نقوم باختيار أحد الأغاني الجميلة الممتعة بالوتر اليمني الجميل، ويا ترى اليوم من نصيب من هو الفنان الرائع الجميل الذي سوف يطل علينا في هذه الحلقة من برنامجنا الفني المسائي تهنمين. كم أنا سعيد جدا بأن أطل عليكم بساعة ونصف. خلونا نبدأها بالفنان الرائع الجميل رحمة الله عليه فيصل العروي، ومن ثم نعود لنستقبل كافة اتصالاتكم معه.

0: السلام مني عليكم يا الحبايب، طمنونا عنكم ان شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية والأمن والأمان والاستقرار الدائم بإذن الله تعالى. خلونا نبدأ برنامجنا أيضا بشيء جميل ورائع من أخونا أنور الهجمي، بيقدم تهنية ويقول فيها: نزف أجمل آيات التهاني والتبريكات للعريس الغالي على قلوبنا الشاب الخلوق مجور علي الحوبانية. فبمناسبة عقد القران وقرب الزفاف، ألف مبروك، متمنين له حياة مليئة بالسعادة وبالرفاء والبنين، ودام الله سرور ودامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات يا آل الحوبانية. وأيضا وهذه أيضا من نفس التهنئة لحسن البركاني وفؤاد حسن البركاني وشوقي العشملي وفؤاد العشملي، وكما هي تهنئة مقدمة من الشيخ حسن البركاني وكافة الأهل والأحباب والأصدقاء. وهذه أحلى زغرودة لأحلى عريس فيك يا تعز، على ما أعتقد أنه الحوباني هم من حبايبنا في تعز، وأحلى زغرودة لأحلى عريس، دامت الأفراح والمسرات عامرة بالخير واليمن والبركات والسعادة والسرور. وأنا سعيد جدا فيك يا أنور بتواجدك معنا في برنامجنا الفني المسائي تنمير تهنمين، فتحية لك ومن قلبي إلى قلبك يا أنور، وسعيد جدا أيضا بقراءة هذه التهنئة ونشارككم كل الأفراح والمسرات والليالي الملاح. وخلونا نستقبل اتصال معنا في حلقة هذا اليوم، ونبدأها بأجمل وأحلى وأروع المتصلين في برامجنا الفني المسائي تهنمين، وهو أحمد اللبناني. ونقول ألو، مرحبا يا أحمد. الله، ما دام تدخل بضحكه يعني ما لكش حل.
1: لا، المقدمه عجبتني صراحه.
0: حبيبي احمد تفضل.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل.
2: يا مساء الفل.
1: يا ميت اهلين وسهلين مرحبتين.
0: يا مرحبا ومسهلا.
1: حبيب قلبي بعت لك.
0: حبيبي مصاري وايش؟
1: مصاري وايش؟ اسمع مصاري.
0: ايوه، والزوج الثاني لك.
1: الزوج الثاني لك. لا. مش لازم نجيب بلا عجاء.
0: خلينا ليش جلسنا الخميس اول بلا عجاء؟
1: انا سميرة بتمعوك.
0: هي تمام، فين دي ما لقيناش. الله يطول عمرك.
1: الاغنيه
0: ايش الاغنيه؟
1: لموني لقالوا مني.
0: الله. يا سلام عليك.
1: اغنيه تونسيه.
0: ولا يهمك يا احمد ولا يهمك.
1: هدية للمدام الأولاد.
0: أها.
1: وهدية لشرفي كاكا عدنية فين؟ وعلى رأسهم عدنان الشيباني.
0: يا سلام عليك.
2: يا سلام عليك.
1: وهدية للمشتركين حبايبنا أسرتنا وعائلتنا.
0: يا حبيبي.
1: والله سمعنا يا جدع.
0: ولا يهمك يا اعتمد.
1: حبيبي حبيبي حبيبي.
0: أشكرك.
1: خميس مبارك، جمعة مباركة مقدمة.
0: علينا وعليك بالصحة والعافية يا رب.
2: والعافية يا رب.
1: يلا حبيبي مع السلامة.
0: في أمان الله. نشكرك يا أحمد يا حبيب الشعب. غيروا مني غيروا مني. طبعا بيتم تحضير الأغنية لأخونا الرائع الجميل أحمد اللبناني، وأيضا

0: الله الله الله الله الله الله عليك يا أحمد اللبناني. إيش الذوق الجميل والذوق الرائع والحلو, هذا كله لأم القوال والله عشان متزوج الثاني. الله يفتح عليك يا أحمد. طبعا مستمعينا في كل مكان, ما زلنا متواجدين معكم في برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة. ونأخذ اتصال من نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: حياك يا عم رياض, كيف حالك؟
1: كيف حالك يا عم؟
0: والله بخير. وزدت خير لما سمعت صوتك.
1: الله يحفظك.
0: تفضل يا عم رياض.
1: سلمك يا حبيبي. أشتي أغنية محمد عبد الزيدي وراسك.
0: محمد عبد وراسك ولا يهمك.
1: هدية للمدام.
0: أحلى أهداء. ولا يهمك يا عمري. ولا يهمك. ذواقين اليوم الأهداءات كل الزوجات. ها
1: شكرا حبيبي. شكرا يا عدنان.
0: حياك يا عمري. رياض حياك. حياك وابقاك يا عم رياض. إن شاء الله بيتم تحضير الأغنية. ومعنا أيضا اتصال من ست الكل, أم حمزة. يا مرحبا يا مسلا أم حمزة.
2: أم حمزة
3: يا ألو يا مرحبا.
0: يا مرحبا بست الكل, كيف حالك؟
3: يا مساء الخير. هلا حبيبي, كيفك؟
0: والله الحمد لله بخير. وزدت خير لما سمعت صوتك أيضا.
3: والله يا عدنان أنا محتارة بغنيتين.
0: نجيب أبا سنتين خميس.
3: نبدأ لك واحدة لي واحدة لك.
0: يلا من الأولى.
2: من الأولى.
3: أيوة كنت أشتي حسين القزمي أسعد زمان الحب.
0: حسين.
3: ونشتي يا ورد يا كادر لأن اليوم خميس.
0: زمان الحب. ويا ورد يا كادي.
3: ويا ورد يا كادي فيصل علوي اليوم خميس. أهديها لك ولكل المستمعين والمحبين.
0: الله يحفظك. ولا يهمك يتم تلبيه طلبك
3: حبيبي. الله يحفظك.
0: الله يحييك يا رب. طبعا خلونا نروح أيضا نحضر أغنية للعم رياض. هي أغنية لمحمد عبد الزيدي وراسك. أغنية جميلة جميلة جميلة. فبنروح نستمع لها وإن شاء الله أول شيء نحضرها وبعد بعدها بنروح نستمع لها, على أنه أغنية امتعنا الفنان الراحل محمد عبد الزيدي. طبعا مستمعينا في كل مكان, ما زلنا متواجدين معكم. وبدأناها بابتداء جميل بأغنية للفنان فيصل العربي, وبعدها بأغنية للفنانة اللبناني اللي طلبها أحمد اللبناني. خلونا بس نروح إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى في حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين مع عدنان الشيباني. ونستقبل كافة اتصالاتكم وكافة الإهداءات ونحضرها ونستمتع بهذا الذوق الجميل الذي يتم تقديمه منكم أنتم ومن الإهداءات التي تقدموها إلى أقرب الناس في حياتكم وأولها شريكة الحياة الجميلة. فمستمعينا في كل مكان خليكم معنا على التردد التالية 89.1 الذي هو في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز, وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والقناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: نينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
6: نينتي مول،

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت
3: اسمعها.

0: تعشقها تعشقها
1: يكون له ضمان
0: مضمونية روحي. أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي وأكثرها بنظام الانفلتر موفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
0: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيد.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
0: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات، فريزرات، غسالات، مكيفات وأفران وشاشات وكوبيات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع

0: الطفل دون سن الخامسة من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتدقيق والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
1: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة التدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح.

0: للسيراميك دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام لون جديد. عدنية FM لون جديد.

رجعنا لكم مستمعينا في كل مكان في برنامجنا الفني المسائي تهنيمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة، ونستقبل جميع اتصالاتكم على الأرقام 77-468-49 أو 02-851-888. طبعا اللي يسمعونا على تردد 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. خلونا نروح لنستمع إلى الأغنية اللي طلبها العم رياض، هي أغنية للفنان الراحل محمد عبدو زيدي وراسك، فخلونا نستمع لها ومن ثم نعود لنستقبل اتصالاتكم، وأيضا لنستمع إلى الأغاني اللي طلبتها أم حمزة، هي أغنية الفنان حسين القسمي أسعد زمان الحب ويا ورد يا كادي. بحكونا اليوم خميس وما يحلى الخميس إلا بهذه الأغاني. نروح الآن نستمع إلى أغنية الفنان محمد عبدو الزيدي وراسك ومن ثم نعود لكم.

0: الكلمات وراسك وراسك وراسك. فخلونا نستقبل اتصال من لطيفة ونقول له مرحبا.
1: يا أهلا والله مسعد مساك.
0: كيفك يا لطيفة؟ خميسك جميل كجمال قلبك يا رب.
1: إن شاء الله الجميع يسعد مساك وكل أوقاتك أنتم
0: معنا المستمعين. على راسي. تفضلي يا لطيفة اليوم إيش حابة من حابة تهنية وش حابة تسمع اليوم؟
1: عادي اخترت تامر حسني صح؟
0: عادي نجيبه لو ما كيف؟ نجيب تامر حسني.
1: أقصد مش اليمنية.
0: لا لا عادي تامر حسني. إيش من أغنية؟
1: هرمون السعادة.
0: هرمون السعادة ولا يهمك. إيش الذوق
1: اللي؟ وأوجهها لجميع المستمعين أقول لهم سعد مساكم جميعا واللي هو حزين واللي هو مكشر ابتسم للدنيا وضحك لها وهدف.
0: ما دام في تامر حسني هرمون السعادة يضحك خلي الدنيا تضحك. خلاص الله يهمك يا لطيفة الله يهمك. في أمان الله. طبعا خلنا نروح نستمع إلى أغنية اللي طلبتها أم حمزة ويا أغنية للفنان حسين الجسمي أسعد زمان الحب. أغنية يمنية ولكن غناها الفنان حسين الجسمي.

الأغنية هي للفنان الراحل أبو بكر سالم، ولكن نسمعها الآن بصوت الفنان حسين الجسمي لطلب الغالية وست الكل أم حمزة.

0: انتظار بعضكم يا احلى واجمل واروع مستمعين عدنيه اف ام بتردداتها اللي هي 89.1 في عدن ولحج وضلع وجنوب تعز, وايضا بتردد الاخر 91.3 في البيضاء وابين ويافع. خلونا نروح نستمع الى اغنيه للفنان الراحل فيصل علوي ايضا يا وردي يا كادي, ولكن قبل ما ناخذ هذه الاغنيه خلونا نروح ناخذ هذا الاتصال من اخونا علي حمود. يا علي كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير. أبو خميس مبارك عليك عدنان, كيفك اخبارك؟
0: حياك وابقاك انا بخير. وزد تخلى ما سمع صوتك يا علي
1: حبيبي عدنان, الله يعطيك العافيه دوما ان شاء الله
0: على طول يا رب وياك. تفضل يا علي, من حاب اليوم تهني وايش حاب تسمع؟
1: والله نسمع اغنيه فيصل علوي يا زين ليه تغلاب.
0: يا زين
1: ليه تغلاب؟
0: ليه تغلاب؟
1: ونهديها لك يا عدنان والمستمعين والمشاركين وكل طاقم إذاعة عدنية سن.
0: أشكرك أشكرك أشكرك يا علي حمود من يافع الحبيبة.
1: شكرا لك عدنان حبيبي أينما كنت.
0: أنا أبدلك يا علي.
1: الله يعطيك العافية
0: وإياك. آمين يا رب العالمين. أشكرك يا علي على تواصلك معنا وعلى كلماتك الجميلة. خلونا أيضا نروح الآن نلطف الجو أكثر ونشعلها شعيل بالفنان الراحل فيصل علوي وبأغنية طلبتها أم أحمد, هي أغنية يا ولدي يا كادي. واليوم خميس وما يحلى الخميس إلا مع فيصل علوي.

معنا اتصال ونقول الو. الو حنين هل تسمعيني؟ ما تسمعناش حنين، خلونا مع فيصل العلوي.

0: ومعنا اتصال من الاستاذ محمد صادق اللي يسعد لي اوقاتك بكل خير. استاذ محمد
1: كيفك يا علي؟
0: حياك وابقاك استاذ محمد تفضل.
1: حياك جزاك الله
0: خير. وياك يا رب. والله الحمد لله بخير ودامك بخير يا غالي.
1: حياك الله. والله برنامج الاخوان كان عندي مناسبه لك قادم شغال مليون بنات بعد اشتغل البرنامج اليوم احمد حمزه احمد شاعر محمد علي اللي جاء مع ودار وحمد بن الطاقه وكل الطاقه وكل اللي يتكلموا سلام مني عليكم يا حبيبي.
0: هم بيسلموا عليك واكيد بيكونوا مستمعين لك استاذ محمد.
1: الله ابو فهد
0: وابو فهد وكل الحبايب واللبناني وغيرهم حفظهم الله ورعاهم. اشكرك استاذ محمد فضل. خلونا بعد ما سمعنا اغنيه الفنان فيصل العلوي خلونا نروح نستمع الى اغنيه هرمون السعاده اللي طلبتها لطيفه للفنان الرائع الجميل تامر حسني.

فمستمعينا في كل مكان، ما زلنا متبقين معكم في نصف ساعة أخيرة من برنامجنا الفني المسائي التنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة عصرا من كل يوم خميس. ما عليكم أن التواصل على رقمنا التالية 7746849 أو رقمنا الآخر أيضا 0285188. هذه أرقامنا، وكل فرحة تستحق تهنئة، وإحنا حاضرين لنلبي هذا الطلب الجميل ونشارككم كل الأفراح والمسرات الجميلة. فمستمعينا في كل مكان، نروح أيضا نستمع إلى أغنية للفنان فيصل العلوي الذي طلبها علي حمود من يافع، هي أغنية يا زين ليه التقلاب، المحبة عذاب من صاب الله بها صاب. فخلونا نروح نستمع إلى الفنان الراحل فيصل العلوي.

0: مستمعينا وجمهورنا الحبيب ومتابعينا في كل مكان اللي يسمعونا ويتابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك بث المباشر وعلى قناتنا في اليوتيوب وتيك توك. ما زلنا متواجدين معكم، ولكن بنروح الى فاصل اعلاني قصير ومن ثم نعود لنستكمل نصف الساعه الاخيره من برامجنا الفني المسائي التهنمين مع
1: الساعة الآن 5:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن،
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
10: اسمعها،
5: تعشقها،
10: تعشقها. تعشقها.
5: علوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،

ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارجي اللي تابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر وأيضا على قناتنا في اليوتيوب وأيضا على التيك توك وأيضا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز وأيضا على التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. خلونا نقرأ التعليقات عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر. من محبوب الناصر يقول في تعليق له: نزف أجمل الآيات التهاني والتبريكات العريس الغالي على قلوبنا الشاب الخلوق مالك علي الحوباني بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف، فألف ألف مبروك ومتمنين له حياة مليئة بالسعادة وبالرفاء والبنين، ودام الله السرور ودامت دياركم عامرة بالأفراح، وأتمنى منكم أغنية للفنانة داليا مبارك كله واللي يمشي عادي الخلوق مالك علي الحوباني بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف، فألف ألف مبروك ومتمنين له حياة مليئة بالسعادة وبالرفاء والبنين، ودام الله السرور ودامت دياركم عامرة بالأفراح.

جميع المتصلين والمشاركين والمستمعين، أخوكم ومحبكم فتحي طائف سيف من حيفان تعز، أحييكم فردا فردا ودامت الأفراح والمسرات عامرة في حياة كل الجمهور وكل المستمعين ومتابعين، ويا رب عم علينا السعادة والسرور والأمن والأمان والاستقرار الدائم في حياتنا يا رب العالمين. فخلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنانة داليا مبارك، اللي يمشي يمشي عادي واللي يجلس أهلا ويا مرحبا. We'll be right back.

اللي يمشي يمشي عادي واللي يبقى ايش نقول له يبقى عادي. طبعا مستمعينا في كل مكان ارقامنا هي 774-6-8-4-9 او 028-5-1-8-8-8. خلونا ايضا نروح نستمع الى طلب اخونا فتحي طائف سيف، هي اغنية للفنان محمد مشعقل، اول لقاء.

الله عليك يا فتحي، الله عليك يا فتحي، والذوق الجميل والأغنية الرائعة. طبعا مستمعينا في كل مكان نروح أيضا نستمع إلى أغنية طلبها الأستاذ محمد فضل، هي أغنية للفنان فيصل العلوي، ولكن نسمعها بصوت الفنان أحمد قاسم الغدنية الشاب الجميل. سلام مني عليكم يا حبايب.

السلام مني عليكم يا الحبايب الغاليين يا أحلى وأجمل وأروع مستمعين ومتابعين وجمهورنا الحبيب جمهور عدنية FM 89.1 في عدن ولاحج والظلة وجنوب تعز وأيضا 91.3 في البيضاء وأبين ويافع ومتابعين عبر صفحتنا في الفيسبوك وفي البث المباشر تحديدا ومشاهدين على قناتنا في اليوتيوب وأيضا مشاهدين ومتابعين على قناتنا في التيك توك. نرحب بكم في هذا اليوم الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا وسماع اتصالاتكم وأيضا أصواتكم الجميلة والهدايات اللي قدمتها في بداية الحلقة. طبعا محضر لكم أغنية هي الأغنية الختامية لحلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة 4 عصرا من كل يوم خميس. نشارككم كل الأفراح والمناسبات الجميلة ونهنئ كل حبيب وقريب وصديق وبعيد بالمناسبات التي تمر في حياتنا، ودامت الأفراح والمسرات عامرة في حياة كل بيت عدني وكل بيت تعزي وكل بيت يافعي وكل بيت صنعاني وكل بيت في اليمن الحبيبة. هي بتكون أغنية ختامية للفنان محمد هاني شر عدني، تميز بها الفنان محمد هاني ربشني جسمه يتمايل. فالأغنية الختامية لحلقتنا هذا اليوم من برامجنا الفني المسائي تهنمين، ولكن ما زلنا متواجدين معكم بالأغنية الرائعة والجميلة التي أمتعنا الفنان أحمد قاسم العدني الشاب الجميل بأغنية سلام مني عليكم يا الحبايب، وهي أغنية للفنان الراحل فيصل علوي.

مستمعينا وجمهورنا الحبيب جمهور عدنية اف ام 89.1 وايضا 91.3. الى هنا نختتم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين. كم انا سعيد جدا بتواجدي في هذه الساعه ونصل لاشارككم كل الافراح والاهداءات الجميله، وان شاء الله نراكم في حلقات قادمه باذن الله تعالى. معكم من الاعداد والتقديم والاخراج السمعي والمرئي عدنان الشيبان، وان شاء الله تكون الاغاني طرحناها لكم وانتم طرحتوها جميلة ونالت استحسانكم. فأترككم برعاية الرحمن، والأغنية الختامية هي بتكون للفنان الرائع الجميل محمد هاني، أغنية جميلة ربشني جسمه يتمايل. فهذه الحلقة نختمها بإذن الله تعالى، جمعتكم مباركة مقدما، وأترككم برعاية الرحمن. عدنان الشيباني يستودعكم بحفظه ورعايته، وربنا يجنبكم كل مكروه.

0: تعشقها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
0: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة، وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
0: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
7: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
1: اسمعها تعشقها.

الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولاً.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونية.

0: تعشقها تعشقها 99.9
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: 99.9 99 فاصلة 9 اسمعها اسمعها تعشقها
10: تعشقها

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9 99 فاصلة 9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: تيمول متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناين تيمول

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9
3: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: قلبي الزلمة كل اللي غلمة ترى ننسي ترازي عيني شوفوا في سما 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. راحة تدوم.

0: السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ايا من يدعي الفهم، الى كم يا اخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي

0: يا صاح وقد بحت كمنباح فطوبى لفتى راح.
1: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمر الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: تابعونا فاصل اتصال.
1: قلبي السلام قولي لي غنم قراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء
2: 99.9.

0: تتعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن،
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن،
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت
7: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: اسمعها.

ودخلك لشغلخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر تعنشرب قهوي عالمفرحة نحب ونغرق وعطيني

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
11: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
10: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
11: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
12: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيرية وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسف منظمة الطفولة.
13: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاولش
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
14: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
13: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
14: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
15: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
16: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
15: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
16: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
15: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
16: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: قول لي يا حبيبي بتعاني من ايه؟
1: دكتور انا بشوفها في اليمين، بشوفها في الشمال، بشوفها في الشوارع، بشوفها في الاعلانات، ده انا بشوفها في الدولاب. اقول لك حاجه، ده انا ممكن اشوفها انت.
0: ايه انا؟

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
7: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: شفتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
10: 99.

0: ايه؟ هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

الهضره في الوجه دوا ونعرف اللي عندي شاد سوا قتلتوها بالدعايات نهار كامل تعلقوا لها في التكيات ايا كل واحد لها في روحه خلونا من الهضره في الوليات.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

النار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر

عليهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم

بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان

آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا

يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم

الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل

لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم

الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى

الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم

وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل

أولئك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم

أتتني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا

يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا به.

آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر

ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام.

السَّمَاوَاتِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم

يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها

يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا.

0: بعيد.
1: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أي

الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء

قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته

الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا

الأصحاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة.

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم

بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك

قرأناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا

مضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.

كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه.

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير.

ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند

بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب